0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

فتشطط. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء

الباب. اركض برجلك

نعم العبد إنه أواب. وخذ بيد

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل

خلق السماوات والأرض بالحق

يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

حسنة وأرض الله واسعة

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة

إخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعاقلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 48 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الوكيل، فالوكيل اسم من أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى. هذا الاسم بالتعريف الدقيق، الوكيل هو القيم الكفيل بأرزاق العباد، القيم الكفيل بأرزاق العباد. وهذا الاسم بتعريف آخر هو القائم بأمور عباده، يدير أمورهم، يتولى شؤونهم، وتسخير ما يحتاجون إليه حينما يسخر لهم ما يحتاجون إليه فهو الوكيل، أو هو الذي أوكل إليه كل أمر، بمعنى إليه يرجع الأمر كله فهو الوكيل، الذي أوكل إليه كل أمر. وقيل الوكيل هو المتولي بإحسانه أمور عباده المتقين، الموكول إليه كل أمر من أمورهم، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، هذا معنى فرعي. لذلك قالوا: من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه. من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أرضاه وكفاه. بتعريف آخر، الوكيل هو الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم ومصالحهم. أحياناً الإنسان يسأل: الأمر بيد من؟ يقال: بيد فلان. يعني هو الرجل القوي، هو الآمر الناهي، هو الذي يقرر، هو الذي يوافق، هو الذي يرفض، هو الذي يسمح، هو الذي يمنع، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ. فالوكيل الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم، المتصرف فيها كما يشاء. والعباد المؤمنون عباد الرحمن، أوكلوا إلى الله أمورهم واعتمدوا على إحسانه لعجزهم عن تحصيل مهماتهم بقدرته تعالى. هون معنى جديد، الإنسان أحياناً يجد نفسه عاجزاً عن متابعة هذه القضية في المحاكم، يجهل القوانين، يجهل أساليب رفع المذكرات، يجهل أسرار القوانين، فلذلك يوكل محامي، يقول: أنا وكيلي فلان. فالوكيل إما أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر العباد كله، الأمر كله، أو أنه يتولى أمر عباده المؤمنين المتقين، يرضيهم ويغنيهم ويكفيهم، أو أن الله سبحانه وتعالى لعجز عباده عن تحصيل شؤونهم وإدراك مصالحهم هم يوكلونه بشؤونهم التي يعجزون عنها دائما. هذه المعاني كلها تحتملها كلمة الوكيل، أو هو المتولي لشؤون عباده يصرفها كما يشاء. لذلك قالوا: إذا تولى الله عز وجل عبده بجميل العناية كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير، كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير. هو الكافي لمن توكل عليه. إذا اتجه العبد إلى الله عز وجل متوكلاً تولاه بحسن رعايته، فإذا استقام ختم له بجميل ولايته. لعلكم تقولون: هذه تعريفات الوكيل أكثرها متداخل ومتشابه. يعني المؤمن من خصائص إيمانه أنه يكل أموره إلى ربه، يعتمد عليه ويطمئن. والإنسان في أصله ضعيف، وضعفه سبب سعادته. لو أن الله خلقه قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفاً ليفتقر إلى الله بضعفه فيسعد بافتقاره. أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله، ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله. والعجيب أن يواجه الإنسان الصعاب ولا يتوكل على الله. ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل، الحياة مفعمة بالمقلقات، مفعمة بالمخاوف. الإنسان فوقه ألف سيف وسيف، سيف المرض، من يدري ماذا سيكون حاله بعد حين؟ من يملك هذه الخلايا ألا تنمو نمواً عشوائياً؟ من يملك هذه الدسامات أن تبقى تعمل بانتظام؟ من يملك هذا الدماغ ألا تتجمد فيه خسرة فتعطل بعض فاعلية الإنسان؟ من يدري ماذا سيكون؟ هذه المخاوف، مخاوف المرض، هناك مقلقات متعلقة بالرزق.

هناك مخلقات متعلقة بالأولاد، هناك مخلقات متعلقة بالأهل، هناك مخلقات متعلقة بالعمل، هناك مخلقات متعلقة بكسب الرزق. لماذا هي الدنيا مشحونة بالمخاوف؟ الحكمة من أجل أن تفر إليه، وأن تلجأ إليه، وأن تعتمد عليه، وأن تثق به، وأن تقبل عليه، وأن تدفع إلى باب عبوديته، أن تكون عبداً له، أن تدفع إلى الله عز وجل عبداً منيباً مفتقراً. أيها الإخوة، لسنا في دار مقام، نحن في دار انتقال، نحن في ممر ولسنا في مقر، نحن في حياة إعداد لحياة أبدية. فالنعيم المطلق والسعادة التامة والطمأنينة التي لا يخالجها قلق والصحة التي لا يساورها مرض هي في الجنة. نحن في دار إعداد، نحن في حياة دنيا صممت لتكون مدرسة لحياة أبدية خالدة. لذلك ليس عجيباً أن تكون الحياة مقلقة وعلاجها أن تلتجئ إلى الله، حيث الأمن والطمأنينة والراحة والتوازن. لذلك إذا قلت في اللغة وكلت أمري إلى الله، أي ألجأت إليه، ألجأته إليه، هذا الأمر الذي أخافني، هذا الأمر الذي أقلقني، هذا الأمر الذي عجزت عن حل مشكلته، ألجأته إلى الله، أوكلته إلى الله. قال بعض علماء القلوب: دبر ألا تدبر. قال بعضهم: يناجي ربه: إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يعني الذي أراه أن طبيعة الحياة شاءها الله أن تكون دار التواء لا دار استواء، شاءها الله أن تكون منزل ترح لا منزل فرح، شاءها الله أن تكون دار بلاء، شاءها الله أن تكون دار تعب ونصب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، شاءها كذلك من أجل أن تلتجئ إليه وأن تقبل عليه وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. أيها الإخوة، وكلت أمري إلى الله، أي ألجأته إليه. الإنسان إذا القضية صغيرة جداً وبيده مفتاحها وبيده حلها لا يفكر أن يسأل أحداً ولا أن يستعين بأحد. لو أن كل الأمور نحن أكبر منها إذا نحن نستغني عن الله عز وجل، لو أن الأمور أصغر من طاقتنا ومن تدبيرنا فالإنسان لا يشعر بحاجة إلى الله عز وجل، هو محتاج له دائماً، ولكن هذه الحاجة تحتاج إلى إعمال عقل. أما حينما تأتي الأمور أكبر مما نستطيع، حينما نعجز عن مواجهة أمر، حينما تلوح لنا شبح مشكلة كبيرة، حينما نجد نفسنا في حقل ألغام، حينما نجد أننا أضعف من أن نواجه عدواً، ما حكمة هذه المتاعب المتكررة؟ ما حكمة هذه الأمور الصعبة في الحياة الدنيا؟ قد يقول أحدكم: يا رب لماذا كل هذه الصعوبات؟ لماذا الإنسان تحت سيوف كثيرة؟ تارة يقلق على صحته، وتارة على دخله، وتارة على مستقبل أولاده، وتارة على مستقبل بناته، لماذا هكذا يا رب؟ الجواب: أراد أن تلجأ إليه، أراد أن تقبل عليه، أراد أن تفر إليه،

أراد أن تساق إلى باب العبودية له، هذه الحكمة. أراد أن تكون موكلاً له، أراد أن يكون وكيلاً لك، أراد أن تنعم بظل الإقبال عليه والاستسلام له. إذاً وكلت أمري إلى الله، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. لذلك قالوا إن المتوكل على الله هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره. الحقيقة أنت لا يمكن تتوكل على إنسان ضعيف، بالمناسبة لا يمكن توكل إنسان جاهل لا يستطيع أن يكتب اسمه في دعوة عويصة في قصر العدل. تبحث لا عن محام، تبحث عن أمهر المحامين، تبحث عن محامي مخلص يتمتع بكفاءة عالية جداً. هذا شأنك مع محام في قضية عويصة. فلذلك أنت لا تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. قد يقول أحدكم أنا أتوكل على الله، لا، إن لم تقف على، إن لم تتعرف إلى حقيقة أسماء الله الحسنى، إن لم تعرف قدرته التي تتعلق بكل ممكن، إن لم تعرف رحمته، إن لم تعرف حكمته، إن لم تعرف عدالته، إن لم تعرف خبرته، لن تتوكل عليه. فأصل التوكل أن تعرفه. يعني أحياناً الإنسان من خلال معاملاته وممارساته يثق بأشخاص عدة، يقول لك فلان يعتمد عليه، بيسافر يسلمه العمل، في قبض وفي دفع وفي مشكلات وفي موظفين وفي مالية وفي تموين، لك يعتمد عليه. هل صاحب معمل ضخم يعتمد على موظف أحمق أو موظف ضعيف التفكير محدود الأفق؟ مستحيل. فأنت لن تتوكل إلا على القوي، لن تتوكل إلا على العليم، لن تتوكل إلا على القدير، لن تتوكل إلا على الخبير. فلذلك التوكل أساسه معرفة الله عز وجل. إن الناس الشاردين التائهين ربما وضعوا كل ثقتهم بإنسان وإذا دعوتهم إلى التوكل على الله لا يستطيعون. كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ أنت إذا دعوت إنساناً يعاني من أزمة، من مشكلة، من مرض، من خطر، من قضية، قلت له توكل على الله لا يفقه ما تقول، قد يجاملك، أما في الحقيقة لا يتوكل، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف أن الناس جميعاً بيد الله، وأن الأقوياء جميعاً في قبضته، وأن خواطر العباد بيده. يعني أنت أحياناً تقف أمام إنسان يلقي الله في روعه أنه سهل له الأمر، على خلاف عادته، إنسان يعقد الأمور، يقيم الحواجز، ينصب العقبات، تجده من ألطف الناس معك، لا تعرفه ولا يعرف اسمك. طيب لماذا وقف هذا الموقف اللين؟ ماذا ألقى الله في قلبه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أحياناً إذا أراد الله أن يؤدب مخلوقاً، الإنسان الطيب يقيم النكير عليك، يكبر الأمور، يقيم الحواجز، يضع العقبات، تقول غريب، ليس هذا من أخلاق هذا الشخص. العباد حتى خواطرهم وحتى مشاعرهم وحتى تصوراتهم وحتى رغبتهم في الخير أو في الشر بيد الله عز وجل. فإذا كنت مع الله كنت مع الله فالله معك. لذلك أنا أقول دائما هذه المقولة: يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟

وإذا كنت معه فمن عليه؟ يا رب إذا كان الله أو إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ فأريد أن أقف وقفة متأنية عند هذه المقولة: لن تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. لذلك أن تتعرف إلى الله

إن عرفته وكلت أمرك إليه، فوضت إليه. فإن تقول لإنسان توكل يا أخي، والله لا يذوق رائحة التوكل، ولا يستطيع أن يتوكل إن لم يعرف الله عز وجل. قد تجد إنسان يخاف من إنسان أشد مما يخاف من الله، لأنه لا يعرف الله. أيها الإخوة، الوكيل إما أن يتوكل بعض الأمور كما يحدث بين الناس، يسموها وكالة خاصة، وكالة في بيع بيت فقط، وكالة في قبض مبلغ، وكالة في تحصيل دين، وكالة في مخاصمة، هي اسمها وكالة خاصة. وأحياناً تكون الثقة بالغة جداً بين شخصين يعطيه وكالة عامة. الموكل وكالة عامة بإمكانه أن يبيع كل أملاكك، بإمكانه أن يطلق زوجتك. بالمناسبة انتبهوا، الوكالة العامة خطيرة جداً. يعني امرأة تملك آلاف الدنومات، وكلت محامي، هو قال لها اجعليها وكالة عامة، هكذا كلمة، هي لم تفهم ماذا قال لها، جعلتها وكالة عامة. كل هذه الأراضي سجلها باسمه، ولا تزال الدعوى قائمة بينها وبينه حتى الآن من 10 سنوات. فالإنسان قبل أن يوقع وكالة عامة يجب أن يفكر أن يعد للمليون. هذا الذي توقع له وكالة عامة قضية ليست سهلة جدا. على كل، هناك وكالة خاصة ووكالة عامة، والوكالة العامة تبقى وكالة محدودة. يعني هل يستطيع الموكل أن يقبض روح الإنسان؟ ما بيقدر. بجوز موكل في كل أموره، أما حياته بيد الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل المطلق المطلق. قال تعالى: وهو على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل، بيده حياتك، بيده حياتك، وبيده رزقك، وبيده من فوقك ومن تحتك، وأقرب الناس إليك وأبعد الناس عنك، والذي يحبك والذي لا يحبك، بيده دقائق جسمك، دقائق أجهزتك، والله على كل شيء وكيل. لذلك ليس الوكيل المطلق إلا الله. ليس من بني البشر إنسان يمكن أن يكون وكيلاً لك في كل شيء، لكن الله عز وجل وكيل لك في كل شيء. إذن في وكالة محدودة، هذا ما يجري بين البشر، في وكالة مطلقة، الله جل جلاله هو الوكيل المطلق المتوكل لكل شيء في حياتك. في نقطة ثانية في الوكالة، يمكن أن يكون فلان ليس متوكلاً أمرك، لكنك أنت باختيارك وكلته، ليس هذا الشأن مع الله عز وجل. الله عز وجل: شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم لم ترضى، أمرك كله بيده. يعني قد يوكل إنسان لإنسان وكالة محدثة يحدثها: أنا وكلت فلان، أما قبل أن أوكله ليس وكيلا لي، أنا أحدثت هذه الوكالة. لكن الله سبحانه وتعالى متوكل لكل أمور العباد وكالة مطلقة، وهو على كل شيء وكيل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: الوكيل إما أن يؤدي المهمة على أتم وجه أو أن لا يؤديها. وكم من إنسان خاب ظنه في محام وكله قضية فخسرها. قد يقول إنه قدراته ضعيفة، أو لم يهتم بها اهتماماً كافياً، أو ما قدم المذكرات القوية، أو كان مشغولاً، أو اتفق مع الخصم. فإما أن توكل إنساناً ثم يخيب ظنك، لكنك إذا وكلت الله رب العالمين

هو الوكيل الحق الذي يكفيك ويغنيك ويرضيك. يعني أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع هذا الاسم تعاملاً واقعياً، يعني لا نكتفي أن نعرف ما معنى الوكيل، ما تعريف الوكيل، لا، القضية أكبر من ذلك، المهم أن تكل إليه أمرك. صدقوني أيها الإخوة، يعني ما في مؤمن على الإطلاق بإخلاص شديد وبصدق بالغ وكل إلى الله شأناً من شؤون حياته إلا ويتولى الله أمره. ورد ببعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل لعبد أعطاه المال، يقول عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. أيام الإنسان وهو على فراش الموت يكل إلى الله أمر أولاده، أحياناً يكل إلى الله أمر بناته، أحياناً يكل إلى الله أمر صحته، قد يعجز، قد ييأس، قد يتألم، يقول يا ربي توكلت عليك وفوضت أمري إليك، أنت أعلم وأنت أرحم وأنت أكرم وأنت أحكم. هذا الحال إذا توكلت على الله حقيقة والله سوف ترى العجب العجاب، سوف ترى أنك أقوى الناس. لذلك قالوا إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. أقوى الناس، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فالذي يتوكل على الله هو أقوى إنسان. والدعاء سلاح المؤمن، يعني أنت ضعيف ضعيف، كلنا ضعفاء، لكنك قوي بالله، غني بالله، كريم بالله. أنت كريم بطاعة الله، وغني بالاعتماد على الله، وقوي بتوكلك على الله. فلذلك ما توكل على الله أحد وخيب ظنه، ما توكل على الله أحد إلا وكفاه وأرضاه وأكرمه. الآن مع الآيات التي ورد فيها هذا الاسم العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلان يتآمر عليك، فلان يكيد لك، فلان يدبر لك مطبا لا تنجو منه، فلان يوغر صدر رؤسائك عليك، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ألا تكفينا هذه الآية؟ مهما يعني شعرت أن الناس يكيدون لك، مهما شعرت أن الناس يحيقون أمر السوء لك، مهما شعرت أن الناس لك بالمرصاد، مهما شعرت أن الناس يأتمرون بك، قل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد رده أهلها شر رد وقد كذبوه وسخروا منه

وأوغروا صدر سفهائهم فضربوه. قال له زيد الصحابي الجليل: يا رسول الله، كيف تدخل مكة وقد أخرجوك منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ناصر نبيه. طيب، يوم جاءت الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الغار: يا رسول الله، لقد رأوني سيدنا الصديق. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ أيام الإنسان موضوع التوكل بصراحة لا يبدو، لا يظهر إلا في الشدائد. بالرخاء ما في توكل. إذا واحد صحة، دخل، بيت، أمور كلها ميسرة، أنى له أن يقول: يا ربي توكلت عليك؟ مستحيل. فالله عز وجل إذا أراد أن يسمع صوت عبده المؤمن يسوق له شبح مصيبة، لا أقول مصيبة، شبح مصيبة، من أجل أن يركض إلى الله، أن يلجأ إليه. لذلك هذا الاسم لا يبدو إلا في الشدائد، والإنسان في الشدة يعرف إيمانه من كفرانه، يعرف توحيده من شركه، يعرف يقينه من شكه في الشدة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. آية ثانية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا معنى جديد، على كل شيء رقيب، رقيب ومالك، رقيب ومالك، فاعبدوه لأنه على كل شيء وكيل، متوكل أمره، رقيب عليه، مالك لناصيته. هذا معنى قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير. نعم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعم. آية ثالثة، هنا بمعنى الرقيب المالك، أي معنى ثاني: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الأمر بيد الله عز وجل، عليك أن تبلغ، الباقي على الله. الذي يستجيب يوفقه الله، الذي لا يستجيب يؤدبه الله. أنت ما عليك إلا أن تبلغ وعلى الله الباقي. آية ثالثة: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شاهد. هنا بمعنى الله عز وجل شهيد على ما نقول. المعنى الأول مالك الأمور، معنى الثاني الرقيب، معنى الثالث الشاهد. في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شيء فلتان ما فيه. أيام بيكون في يعني إنسان متفلت، مجرم، مخيف، يثير الرعب بين الناس. بالإيمان الصحيح مخلوق متفلت من قبضة الله ما في. الوحوش الفتاكة، الأشخاص الأقوياء، الأشخاص الشريرون، هؤلاء كلهم بيد الله عز وجل، لا يسمح لهم أن يفعلوا ما يفعلوا إلا بمشيئته وأمره. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله يكفيك. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله جل جلاله يطلب

أن نتخذه وكيلا، ما قولكم؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. جرت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه حين أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا الرجل علي، ردوا الرجل علي. فردوه، فقال له النبي: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس العقل، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بشكل شرح سريع، طالب ما درس أبداً، أم رسب، قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه لا تقولها إلا إذا بذلت كل شيء تملكه، وبعد كل هذا البذل والجهد لم تنجح، عندئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تستنفذ الجهد والعقل والتدبير، وإلا كلام غير مقبول أبداً. ما درس، ما نجح، أخي حسبي الله ونعم الوكيل. كان كسولاً في عمله فلم ينجح في عمله، قال حسبي الله ونعم الوكيل. أهمل تربية أولاده فانحرفوا، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما عالج ابنه فتفاقم المرض، قال حسبي الله. هذا كلام غير مقبول إطلاقاً. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا حينما تستنفد كل جهد وتستوفي كل عمل، عندئذ قل هذا الكلام. فتوكل على الله، هي النقطة دقيقة جدا بالدرس، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يعني توكل على الله لأنك على الحق المبين، أي إنك لن تتوكل على الله إذا كنت منحرفا، لن تستطيع التوكل. لن تتوكل على الله إن كنت معتديا، لن تتوكل على الله إن كنت مسيئا، لن تتوكل على الله إن كنت مجانبا للحق. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن أحد أسباب التوكل أن تكون على الحق المبين. شيء آخر، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. معنى ذلك أنك إذا عرفت الله ينبغي أن تتوكل عليه. إذن إذا عرفته وإن استقمت على أمره، من لوازم أن تعرفه وأن تستقيم على أمره توكلك عليه. قال بعض العلماء: التوكل الانخلاع من الحول والقوة. وقال شفيق البلخي: التوكل أن يطمئن قلبك لوعد الله، أن يطمئن قلبك لوعد الله. إذا الله وعدك بالتوفيق، وعدك بالرزق، وعدك بالحياة الطيبة، علامة التوكل أنك مطمئن لهذا الوعد. إذا الإنسان قوي وعدك لك، لا معقول ما يفعلها. أما إذا وعدك الله بحياة طيبة، وعدك بالنصر، وعدك باليسر، وعدك بالتوفيق، وعدك بالنجاح، من علامة التوكل الاطمئنان إلى وعد الله. وقال بعض العلماء: التوكل الاشتغال عما لك بما عليك، الاشتغال عما لك بما عليك. وقال بعضهم: قلوب الزاهدين أوعية للتوكل. وقال بعضهم: التوكل انقطاع المطامع. الإنسان الذي يطمع بما ليس له ليس متوكلاً، أما المتوكل الذي يرضى بما قسمه الله له، هذا من علامات التوكل. توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. لذلك قال سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كل ما كبر الإنسان إيمانه، كل ما كبر إيمانه لا يشكو همه إلا إلى الله، وكلما ضعف

0: إيمانه يشكو همه لكل الخلق. تلاقي كثير الشكوى، كثير التذمر. هذا الذي يشكو همومه إلى كل من يلقاه ضعيف الثقة بالله، ضعيف الإيمان. إذا توكل على الله حتى يكون الله هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. الآن موازنة سريعة بين من يتوكل على مخلوق وبين من يتوكل على الله. إذا توكلت على مخلوق طالبك بالأجر وقد يخونك وقد لا يفلح وقد يكون أضعف من المهمة التي وكلته به. أما إذا توكلت على الله أعطاك الأجر، توكل إنساناً فيطالبك بالأجر. إن كان مخلص قد لا يستطيع، وإن كان يستطيع قد لا يخلص، وقد يخون وقد ينحاز إلى خصمك. أما إذا توكلت على الله عز وجل فالله عز وجل يعطيك الأجر ويكفيك ويرضيك ويكرمك. أيها الإخوة، موضوع التوكل موضوع كبير جدا. ذكرنا بعض ما ينبغي أن يذكر في هذا الدرس المحدود، لكن الله سبحانه وتعالى أرجو أن تترجم هذه الحقائق إلى مشاعر وإلى تصرفات وإلى مواقف، لأن الاستفادة الحقيقية من دروس أسماء الله الحسنى أن نتعامل مع الله بطريقة أفضل، أن نتعامل مع الله بمستوى أكمل، أن نتعامل مع الله بمعرفة أساسها الطاعة وأساسها الاستسلام لله عز وجل. أيها الإخوة، ما من اسم أقرب إلى العبد المؤمن من اسم الوكيل، وهو على كل شيء وكيل. لذلك وكل الله عز وجل ونام مرتاح، وكل الله وريح أعصابك، وكل الله عز وجل وابتعد عن هذه المقلقات. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. والمتوكل على الله عز وجل سوف يرى أن الله كفاه وأغناه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بأنعمه وآلائه نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ونتوقف عند قوله سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم.
1: اللسان نعمة من أنعم الله تعالى العظيمة ولطائف صنعه المعجزة، ولكن من الناس من يستبد بهم الشيطان فتتحول النعمة عندهم إلى نقمة تودي بهم إلى الخسران المبين. وعن اللسان يقول واحد من السلف:
2: لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان، واللسان رحب الميدان فيه الخير والشر، فمن أطلق لسانه مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار، واضطره إلى البوار، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع الشريف واستعمله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، وكفه عن كل ما تخشى غائلته في عاجلة وآجلة.
0: وحتى لا تتحول النعمة إلى نقمة، بعث الله تعالى الأنبياء والرسل، ونزل الكتب، ووضع الآداب والتعاليم والأوامر والنواهي التي تضع المنهاج القويم الذي به تظل النعمة نعمة.
1: أول أسس هذا المنهاج القرآني لتقويم اللسان هو الصدق، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم.
0: وفي القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد أشاد بالصادقين، وجعل الصدق حلية مما يتحلى به الأنبياء والمرسلون، حيث قال تعالى في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العظيم. وحيث قال تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العظيم. وحيث قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدق الله العظيم.
1: ثم يأتي ثاني أسس المنهاج القرآني لتقويم اللسان في قوله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ثم يأتي ثالث أسس تقويم اللسان في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. صدق الله العظيم.
0: ثم تتعدد آفات اللسان، ويفرد لها الإمام الغزالي حديثا طويلا في كتابه إحياء علوم الدين، فإذا منها إلى جانب الكذب والغيبة والنميمة: الرياء والنفاق وفحش القول والخوض في الباطل وفضول الكلام وهتك العورات وإيذاء الخلق.
1: ثم يقول الغزالي عن آفات اللسان:
2: قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
3: وقال عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسانه وقال: هذا.
1: وعن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان، أي تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. صدق رسول الله.
3: وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول:
2: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم.
3: فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ فقال:
2: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. صدق رسول الله.
1: ومع الذاكرين العارفين المحبين نلتقي.
0: للنفس من معنى اليقين هيام، منه يكون الصدق والإلهام. والقلب إن عرف المهيمن موقنا بجلاله لم تغره الأحلام. والروح إن هي شاهدت خلاقها تم اليقين لها والاستسلام.
1: والنفس ما دامت تحن إلى اللقاء لم تثنها عن قصدها الأوهام. أرواحنا معروفة من يومها، ميثاقها الإيمان والإسلام. فلئن صمت فمؤمن، ولئن نطقت فعارف، ولي الشهود مقام. إن المعاني للنفوس مراهم، يدري دواها الذاكر القوام.

0: تركز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا، وهديتنا وحببت إلينا الإيمان، فجمعتنا وكنا أشتاتا، وقويتنا وكنا ضعافا، وأنرت قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا لنتأمل طلعة كل صباح وبهجة كل فجر وجمال كل نهار باسم معطاء، ففي رفة كل جناح نغمة، وفي هبة كل نسمة نعمة، وفي كل خيط من نور بسمة. فاض الألق الصباحي موارا بالبهجة، واتسع المدى، فهبت الكائنات من سباتها، فاهتزت الأرض تحت وقع خطى السارين الساعين إلى الرزق والغادين إلى العمل لبناء هذا الوطن بإخلاص وتضحية وتفان. فهذا الوطن وطن الخير والعطاء، ونبع البركة والنماء، وبستان الخضرة والثمر، وميدان الأجيال من فرسان التغيير وصناع المستقبل من شباب الأردن وحماته، شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان الإخلاص للوطن.

0: وطن وفارسه الهاشمي المجلي. وكان العطاء سخيا شهيا سنيا، وكان الوعد الحق، والعهد الثابت الوفي في مصنع الرجال وبيت الهاشميين الأبطال. فترى الوطن مهللا مستبشرا، وترى المواطن ممعنا في مضائه نحو غايته، المرأة أما وعاملة، مهندسة وقابلة، معلمة ومرشدة، وترى المصانع والمتاجر والكنوز والذخائر، وترى الدروب وقد سالت بالسابلة، والقلوب وقد غدت مناهل حب وينابيع خير. فإذا الوطن كله واحة انتماء وبيدر عطاء، وإذا النعمة والشكر صنوان، وإذا اللسان والجنان يلهجان، رب كن بالمؤمنين رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
10: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
9: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
10: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ The Manhattan Fish Market. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب.

0: وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذمن هاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 93، وهي قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، قال علماء البلاغة: الكلام العربي خبر وإنشاء. الخبر هو الكلام الذي يصح أن تقول لقائله صادقاً أو كاذباً. يقول لك: سافر أخي، فإن سافر أخوه فهو صادق، وإن لم يسافر فهو كاذب. أما حينما أسألك ما اسمك، لا يصح أن تقول لي صادق أو كاذب، أنا أسألك. فالسؤال والاستفهام والنداء والتمني والترجي والتعجب، هذه كلها أساليب الإنشاء، لأن أفعال هذه الأساليب لم تقع بعد. فالشيء الذي لم يقع لا يصح أن يوصف بأنه كذب أو صدق. أما الشيء الذي وقع تخبر عنه، فإن وقع يكون القائل صادقاً، وإن لم يقع يكون القائل كاذباً. فكل الكلام العربي إما أنه خبر أو إنشاء. لكن أحياناً السياق سياق إنشاء، فتأتي في القرآن الكريم عبارة بسياق الخبر. مثلاً: أراد الله عز وجل أن يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن، لم يقل: يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، يقول: والوالدات يرضعن أولادهن. السياق سياق إنشاء أمر، فالأمر والاستفهام والنداء والتمني والترجي هذه أساليب الإنشاء. فجاءت الآية خبراً: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحكمة أيها الإخوة أنك إذا أمرت إنساناً ألا يتأخر، أوقعت في روعه أنه يمكن أن يتأخر، لكنك تناهى عن أن يتأخر. فأي أمر مبطن باحتمال مخالفته. لو قال أب لابنه: إياك أن تأتي بعد الساعة التاسعة، معنى ذلك كأن الأب ألقى في روع ابنه أنه بإمكانه أن يأتي بعد الساعة التاسعة، لكن الأب يغضب. فكل أمر فيه بذور مخالفته، فإذا كان الأمر خطيراً جداً يلغى أسلوب الإنشاء أصلاً، ويحل محله أسلوب الخبر. شأن الوالدات أن يرضعن أولادهن، وهذه قضية لا مساومة عليها ولا تقبل غير ذلك. هذه حكمة أن يأتي الخبر محل الإنشاء. أحياناً

القضية بالعكس، الذي يفتري على الله ظالم، هذا خبر. الآية هنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا سؤال استفهام، والاستفهام إنشاء، لكن السياق هنا سياق خبر، معنى ذلك أن الله يريد

ولكن الذي يفتري على خالق البشر. هنا السياق يقتضي الخبر، لكن جاء عن طريق الاستفهام الإنكاري، يعني لن نجد على وجه الأرض إنساناً أشد ظلماً لنفسه ممن يفتري على خالق السماوات والأرض الكذب. أحياناً تأتي آية الطيبون للطيبات، يعني هل هذا من أمر الله التكويني أم التكليفي؟ وتعلمون أن أمر الله إما أن يكون تكوينياً يعني أفعاله، وإما أن يكون تكليفياً يعني أوامره. في عنا أمر تكويني وعنا أمر تكليفي. لما اختلف سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، سيدنا الخضر معه الأمر التكويني، معه حكمة أفعال الله عز وجل، سيدنا موسى معه الأمر التكليفي. فلما خرق السفينة، هذا مخالف للأمر التكليفي، فاعترض عليه سيدنا موسى. الآن الله عز وجل حينما قال الطيبون للطيبات، ما المقصود بذلك؟ ألا نجد امرأة تحت رجل سيء جدا؟ ألا نجد امرأة طيبة تحت رجل سيء جدا؟ ثم ألا نجد رجلا طيبا معه امرأة سيئة جدا؟ طبعا. إذا هذا الأمر ليس تكوينيا، لو كان تكويني ما في قوة على وجه الأرض إلا أن يكون الطيبون للطيبات. ما دام في بالحياة إنسان طيب معه امرأة خبيثة، أو إنسان خبيث معه امرأة طيبة، إذا هذا الأمر ليس أمرا تكوينيا ولكنه أمر تكليفي، يعني اجعلوا الطيبين للطيبات. تتسرع في قبول هذا الخاطب، لا تسأل عن دينه، لا تسأل عن صلاته، لا تسأل عن مرجعيته، لا تسأل عن خوفه من الله. فإذا تزوجها وبالغ في إذلالها وفي التنكيل بها تقول اسمه ونصيب، هذا كلام غلط. في خطأ باختيار الزوج، في خطأ بالسؤال عنه، في خطأ في قبول هذا الزوج زوجاً لابنة مؤمنة طاهرة. إذاً الطيبون للطيبات يعني احرصوا على أن يكون الطيبون للطيبات، هذا أمر تكليفي وليس أمراً تكوينياً. كذلك حينما قال الله عز وجل ومن دخله كان آمناً، إذاً هذا أمر تكليفي، أي يا عبادي اجعلوا هذا البيت الحرام آمناً، أو ينبغي أن يكون آمناً. يعني أريد أن أضع بين أيديكم بعض الحالات البلاغية، أن القرآن قد يعدل عن أسلوب الخبر إلى أسلوب الإنشاء لحكمة بالغة، وقد يعدل عن أسلوب الإنشاء لأسلوب الخبر لحكمة بالغة. هنا كأن الله عز وجل يريد أن يؤكد لنا أن أظلم إنسان على وجه الأرض لا الذي يفتري على بشر كذباً، بل الذي يفتري على خالق البشر كذباً. يقول أنا نبي، هو ليس نبياً. يقول يوحى إلي، هو لا يوحى إليه. يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، ليس معه شيء. إذاً الله عز وجل عن طريق الاستفهام الإنكاري، لو قلنا لإنسان كان هنا مبلغ من المال هل سرقته؟ هو ماذا يقول لك؟ لو قال لك لا، كلام ليس بليغاً. يقول لك أنا أسرقه؟ هو استفهام إنكاري، أأنا أسرقه؟ أيعقل أن أسرقه؟ فالاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي، الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي. الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً، أي ليس على وجه الأرض إنسان أشد ظلماً لنفسه وللحقيقة ممن يدعي أنه نبي وهو ليس كذلك، أو يدعي أن

أنه يوحى إليه وهو ليس كذلك. بالمناسبة أيها الإخوة، الإنسان حينما يفتري على الله كذباً، أو حينما يقول على الله ما لا يعلم، أو حينما يوهم الناس لمصلحة له إرضاءً لقوي أو خوفاً من بطشه، يقول بخلاف ما يعلم، هذا يرتكب أكبر معصية على الإطلاق، لأن الله عز وجل حينما صنف المعاصي والآثام صنفها تصنيفاً تصاعدياً، فقال عن الفحشاء والمنكر، وعن الإثم والعدوان، وعن الشرك، وعن الكفر، ثم جعل على رأس كل هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل إن الله عز وجل حينما قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذاً أخطر شيء أن تتكلم على الله بغير علم. لذلك قال بعض العلماء العوام لأن يرتكبوا الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وأنت لا تشعر، تقول مثلاً بالتعبير الدارج الله عز وجل يعطي الحلاوة يلي ما له دراس، أليس هذا اعتراضاً على حكمة الله؟ هناك كلمات يقولها العامة خلاف العقيدة الصحيحة، وكأن فيها بعض الكفر. إذاً هنا الآية وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى. الافتراء قال عنه العلماء هو الكذب المتعمد، لم يفتري على بشر، لم يفتري على إنسان، هو إنسان حينما يفتري على إنسان يقع في اسم كبير جداً. أن تفتري على إنسان قولاً ما قاله، أن تنقل للناس قول إنسان ما قاله، هذا افتراء كبير وهذا اسم عظيم. لكن كيف إذا افتريت على خالق السماوات والأرض؟ كيف إذا اجترأت على خالق السماوات والأرض؟ فلذلك الافتراء هو الكذب المتعمد. ولحكمة بالغة، هناك أناس عديدون ادعوا النبوة، منهم مسيلمة الكذاب، وطليحة الأسدي، والأسود العنسي. هؤلاء ادعوا أنهم أنبياء، فالواحد قال والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، والخابزات خبزاً، جاء بقرآن، وكان ينبغي أن يقول والزارعات زرعاً، والحارسات حرساً، وكان ينبغي أن يقول والآكلات أكلاً، والهاضمات هضماً. عدد من الرجال ادعوا أنهم أنبياء، لكن الشيء اللطيف أن مسيلمة الكذاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبض على صحابيين اثنين وقال للأول أتشهد أني رسول الله؟ الصحابي قال ما سمعت شيئاً، فقطع رأسه فوراً، وسأل الآخر أتشهد أني رسول الله؟ الآخر رأى رأساً مقطوعاً بكلمة قالها الأول، فقال أشهد أنك رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه الكرام، فقال أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. الآن هبط قلبنا على الثاني، قال وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، يعني ما كلفك الله فوق ما تستطيع. هذا الإسلام العظيم، في حال سمح لك أن تقول كلمة الكفر إذا هددت بالقتل. فقال عليه الصلاة والسلام لعمار وإن عادوا فعود، ونزل قرآن أن الذي ينطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه. البشر درجات، لكن الأول أراد أن يكون بطلاً، والثاني أراد أن يكون ناجياً، فكلاهما مغطى.
لكن الأول موقف بطولي.

طيب هذه الماشطة ماشطة بنت فرعون، يوم سألها فرعون ألك رب غيري؟ وأمسك وردها الأول وألقاه في الزيت المغلي، قالت الله ربي وربك، ألقى الأول وألقى الثاني وألقى الثالث وألقى الرابع. لو تساءلنا، لو أنها قالت له أنت ربي ونجت من هذا العذاب المحقق، هل يؤاخذها الله عز وجل؟ الجواب لا، ولكنها أرادت أن تكون بطلة. البطولة مفتوحة. لو أن أصحاب الأخدود آمنوا بالذي يعذبهم وكفروا بالله بلسانهم ما كانوا عند الله آثمين، ولكن الله يريد أن يرينا بعض البطولات من بني البشر. أيها الإخوة، لكن شيء يلفت النظر أن هؤلاء الذين ادعوا النبوة ما طولبوا بالمعجزات. لماذا يطالب الناس النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات؟ والآيات كثيرة، ينبغي أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لماذا يطالب الأنبياء بالمعجزات ولا يطالب مدعو النبوة بالمعجزات؟ أليس هذا سؤالا دقيقا؟ الجواب سهل، لأن الذي ادعى النبوة أسقط الصلاة، والثاني أسقط الزكاة، فحينما تخفف على الناس يقبلونك على علاتك، عندئذ لا يطالبونك بالمعجزات. أقول لكم هذه الحقيقة الدقيقة، الفرق الضالة في العالم الإسلامي من بعثة النبي إلى يوم القيامة لها أربعة خصائص. الخاصة الأولى تأليه الأشخاص، أما سيد الخلق وحبيب الحق قال إنما أنا متبع ولست بمبتدع. خطيب قال له ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سيد الخلق وحبيب الحق متواضع. فلذلك الفرق الضالة من خصائصها تأليه الأشخاص، شخص يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح كلامه تشريعاً. أما النبي عليه الصلاة والسلام قيل له مثل بهؤلاء الذين مثلوا بعمك الحمزة، أجاب إجابة لا أنساها، قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً. ما هذا الخوف من الله عز وجل؟ أخواننا الكرام، في فرق كبير جداً بين أن توالي ربك وبين أن توالي قوياً. القوي إذا وليته لا يحاسبك، يهمه أن يكون ولاؤك له، لذلك تفعل بالناس ما تستطيع، تفعل بالناس كل ما تستطيع من أذى. أما حينما توالي ربك لا يقبلك ولا يتجلى عليك ولا يرحمك إلا إذا اتقيت أن تعصيه مع كل البشر. أعظم صفة بالمؤمن أنه يخاف الله، لا يمكن أن يؤذي إنساناً، أن يبني مجده على أنقاض الناس، أن يبني حياته على موتهم، أن يبني عزه على ذلهم، أن يبني غناه على فقرهم، مستحيل. فالذي يوالي خالق السماوات والأرض يحاسبه الله عز وجل لو قتل نملة، لو قتل نملة دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. إن كنت ولياً لله لا تستطيع أن تؤذي نملة فما فوقها. لذلك الناس يقولون الذي يخاف الله لا تخف منه، مقيد، مقيد بقيود الإيمان. الفرنجة حينما غزوا القدس ماذا فعلوا؟ ذبحوا 70,000 في يومين من المسلمين، 70

ألف. فلما فتح صلاح الدين رحمه الله القدس لم يسفك دما ولم يهرق قطرة دم، بل سمح لهؤلاء أن يبيعوا متاعهم بأسعارها الحقيقية وأن يغادروا وهم سالمون. من قيد صلاح الدين عن أن يفتك بهم كما فتكوا بالمسلمين؟ الله عز وجل. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. الفرق صارخ بين من يخاف الله وبين من لا يخافه. أيها الإخوة، إذاً الفرق الضالة في العالم الإسلامي لها أربع خصائص. الأولى تأليه الأشخاص، والثانية تخفيف التكاليف، ما في شيء. أكثر الديانات الأرضية لها أتباع بمئات الملايين. طيب ما السبب؟ ما في تكاليف أبداً، ولاء فقط. أعلن ولاءك، انتهى الأمر. مع الولاء عبادات، تمتمات، حركات، سكنات، رقص، موسيقى، غناء، هذه العبادات. تمتمات وحركات وسكنات وإيماءات ورقص وموسيقى وغناء. والله حضرت مؤتمر للأديان في واشنطن، 18 دين عرضوا على الناس عباداتهم. صدقوا أيها الإخوة، 18 ديناً العبادات حتماً وحصراً غناء وموسيقى ورقص فقط. فشغلة حلوة، لا في تكاليف ولا في محرمات ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر ولا في الخنزير حرام ولا في الخمر حرام ولا في إطلاق البصر حرام ولا في غيبة ولا في نميمة، ما في شيء منه. بس حركات وسكنات وتمتمات وإيماءات وغناء ورقص وموسيقى. لذلك الذين ادعوا النبوة لم يطالبوا بالمعجزات، ما في داعي، مآمنين نحن سلفا، ريحتنا من الصلاة والصوم والحج والزكاة. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جدا، نشاط الطرف الآخر، نشاط الطرف الآخر من بعثة النبي إلى يوم القيامة، آية واحدة دققوا فيها: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني مسموح لك أن تقيم شعائر الدين، لكن لا يسمح لك أن يكون اقتصادك إسلاميا ولا علاقاتك بالمرأة إسلامية. لك أن تقيم شعائر الدين فقط، العبادات ما لها قيمة، شكلية. فبتلاقي الدول المتفلتة من الدين لها معابد ومساجد وكنائس واحتفالات ومؤتمرات ومظاهر إسلامية صارخة، لكن المنهج ليس إسلاميا. فلذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فيا أيها الإخوة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. طبعت العلاقات عندئذ. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا تبيعا. أيها الإخوة، أول نقطة تأليه الأشخاص، الثانية تخفيف التكاليف. إذا خففت التكاليف لا أحد يسألك عن المعجزات. الثالثة اعتماد نصوص موضوعة لم يقلها النبي، أو اعتماد تأويلات غير صحيحة للقرآن الكريم. الآن مكر الطرف الآخر إما إلى تأويل غير صحيح لآيات القرآن الكريم، أو إلى أحاديث موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان. النقطة الرابعة النزعة العدوانية، تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف والنصوص غير الصحيحة والنزعة العدوانية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي
ولم يوحى إلي

فيه شيء. نعم. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أقول لكم من القلب إلى القلب، خطة الطرف الآخر الحفاظ على الأطر الإسلامية، لكن تغيير المضامين، نمط حياة غربي، استثمار مال ربوي، علاقات مع النساء متفلتة، تحلل، كل شيء مباح، أما في صلاة وفي صوم وفي حج، هذا كله مسموح به، أما أن تبني مجتمعاً وفق منهج الله هذا غير مسموح به، أن تبني حياة اجتماعية على الحجاب وعدم الاختلاط هذا غير مسموح به في العالم كله. هذا معنى قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أيها الإخوة، بعد أن سقطت النظم الوضعية لم يبق إلا الإسلام. هناك الآن تفكير من الطرف الآخر أن يقنع المثقفين بقرآن مفرغ من مضمونه، يعني لك أن تسلك أي سلوك إباحي وأنت مسلم وأنت مؤمن، يعني مكان في رقص وفي دعارة وفي الموبقات كلها وفي خمور وفيه فتيات محجبات، ماذا يقصد من ذلك؟ شيء طبيعي. وفي الآن عبارة اجتماعية بيقولوا عادي، يعني طب مالها عادي، مطعم في خمور عادي. فحينما المسلم يدخل في كل المجالات المحرمة بزين إسلامي أو بزي امرأة مسلمة محجبة، هذا اسمه خلط الأوراق، يعني مقاهي تدار فيها الخمور وفيها نساء محجبات، ما المقصود من ذلك؟ المقصود أنه الدين فرغ من مضمونه، بقي إطاراً فولكلورياً فقط. والله أيها الإخوة، القلب يعتصر حينما يتلى كتاب الله. قبل 20 سنة في باريس، لا على أنه كتاب مقدس بل على أنه كتاب فولكلوري للشرق الأوسط، فولكلور يعني. فلذلك الآن تفريغ الدين من مضمونه هدف الطرف الآخر، قوى كبيرة تسعى لذلك. أينما حلوا الاختلاط، أفلام الجنس، الإباحية، تفلت المرأة، نزع الحجاب، إقامة دور الملاهي، هي كلها من أجل حلحلت هذا المجتمع المتماسك. فلذلك كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. الآية الكريمة أيها الإخوة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هذه العبارة فيها نقص بحسب قواعد اللغة. مثلا لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، فلو شرطية، فعل الشرط جئتني، جواب الشرط أكرمتك، هكذا اللغة. فالقرآن الكريم وهو كلام خالق الأكوان لماذا حذف جواب الشرط؟ شيء دقيق جدا. يعني مثلا لو قلت لك لو ترى فلانا وهو في السجن كيف يعذب، واضحة. لو ترى فلانا وهو في السجن، هذا فعل الشرط، جواب الشرط كيف يعذب. أما إذا كان الذي يعانيه لا يوصف ولا تحيط به عبارة ولا تحويه إشارة، أكتفي بفعل الشرط، ولو ترى فلانا وهو في السجن فقط، يعني ما يعانيه تعجز عنه العبارة ولا تفي بحقه الإشارة، هذا المعنى. يقول الله عز وجل ولو ترى
إذ الظالمون

الظالمون الذين قالوا أوحي إلينا ولم يوحى إليهم، وافتروا على الله الكذب، وقالوا سننزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى هؤلاء الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، شاءت مشيئة الله أن تموتوا، فإن كنتم آلهة كما تدعون، وإن كان لكم أنبياء آخرون، إن كان لكم شركاء لله آخرون، تفضلوا وخلصوا أنفسكم من هذا العذاب المهين. تفضل هنا. فلذلك يا أخوان، من السهل أن تضحك أولاً، ولكن البطولة أن تضحك آخراً. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني أحياناً في باللغة تركيب بلاغي اسمه الإيجاز الغني. لو قلت لواحد لقد أصابني هم، الذي أصابني هم محدود، أصابني فقر، أصابني ضيق، أصابني مرض، أما إذا قلت لقد أصابني ما أصابني، واسعة جداً تحتمل كل شيء، هذا اسمه الإيجاز الغني. لذلك الله عز وجل لما قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. جواب لو محذوف، لأن العبارة لا تفي بالحقيقة، لأن كل أنواع الأساليب عاجزة عن وصف حالة الإنسان حينما يلقى الله عز وجل وقد افترى على الله كذباً وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، في عذاب مهين، في عذاب أليم، في عذاب عظيم. كل إنسان يعاقب بعذاب متعلق بنوع معصيته، فالذي كان متكبراً في الدنيا له عذاب مهين، والذي كان مستمتعاً فيها له عذاب أليم، والذي ادعى الألوهية له عذاب عظيم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى، كل إنسان له شأن، له مكانة، له قصر، له بيت، له مركبة، له طائرة خاصة أحياناً، الناس مجتمعون حوله يخافون من هذا القطب الواحد، ما في قيام ولا في مبادئ، لا تستمع إلى كلمة حق أو إلى كلمة إنصاف. لكن في تكتل كبير، العالم الغربي كله متكتل ضد الإسلام، والعالم الغربي يرضى أن يباذى المسلمون تماماً، لكن عند الموت قال جئتمونا فرادى، ما في تكتلات يوم القيامة، تناصر إعلامي ما في، تصريحات موافقة ما في، كل أنواع التناصر والتكاتف والتلازم والتعاون وأن تكون مع الباطل هكذا ينتهي. جئتمونا فرادى، أيام إنسان بكل شأن بهاتف بحل مليون مشكلة، بالآخرة ما في، ما في جوال أساساً بالآخرة، ما في تغطية أبداً، جئتمونا فرادى، ما معك أحد ولا زوجتك. قال قد تقع عين الأم على ابنها. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس حفاة عراة غرلة، قالت يا رسول الله أهكذا يرى بعضنا بعضا؟ قال يا أم المؤمنين الأمر أفظع

0: من أن يعنيهم ذلك. يعني إذا واحد ساقوا الآن للإعدام ورأى امرأة متفلتة في ثيابها، هل يثيره منظرها؟ مستحيل. جئتمونا فرادى. فألا يا أم المؤمنين، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. وقتها قد تقع عين الأم على ابنها، تقول: يا بني، جعلت لك حضني وطاء، وبطني وعاء، وصدري سقاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها؟ أم تقول لابنها. يقول ابنها: يا أمي، ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. جئتمونا فرادى، ولقد جئتمونا فرادى. في لطيف من معاني فرادى: جئت بعيداً عن كل ما عندك من أموال، من تجمعات، من رجال، من حواشي، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ترك بيته، ترك مكانته، ترك مكتبه التجاري، ترك رصيده في المصرف، ترك مكانته الاجتماعية، كل هذا تركه. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. أين تجمعكم؟ أين من يناصركم؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، تقطعت هذه العلاقات، تقطعت هذه التحالفات. في التحالف تقطعت هذه العلاقات، تقطعت هذه التحالفات، تقطع هذا التواصل، تقطع هذا التجمع، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. البطولة أيها الإخوة أن تبدأ من النهاية. هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ الله بالموت. الموت أخطر حدث في حياة الإنسان. أنت حينما تولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى، أما عند الموت أمام خيارين لا ثالث لهما. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ابدأ من النهاية. هذا البيت سوف تتركه، هذه المركبة سوف تتركها، هذه الزوجة الجميلة سوف تتركها، هذا المال الوفير المنقول وغير المنقول، هذه المكانة. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أخواننا الكرام، القرآن شفاء للصدور، شفاء كل ما يؤلمك من أخبار، كل ما يؤلمك من غطرسة، من عدوان، من استعلاء، من تكبر، من تجمع على الباطل. قال عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.

0: قصد مع سكنات ناصر حمدان.
1: بيت الأمان، إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا كل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-905.
5: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
7: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية.

0: المؤسسة العسكرية
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة

0: مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً.

يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم.

قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.

نشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

يمتد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.

0: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
1: بس انا ما معي كاش
0: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
0: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-9905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب،

0: نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور. وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت

مدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه عطوفة الدكتور زيد الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء.
1: حياك الله يا سيدي
0: دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله. مرحبا بكم سيدي. حياكم الله دكتور، ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: أعزك الله، أكرمك الله، نسأل الله أن يعلمنا يا سيدي.
0: اللهم آمين. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. عفاكم الله.
2: شيخ، بالنسبة للأضحية، شو المضحي شو وقعوا منها؟
0: نعم.
2: الأضحية.
0: نعم.

0: الروحي يعني يطلع له منها جزء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيد الشيخ.
1: حياكم الله.
2: بدي أسأل سؤال معلش شيخ.
1: تفضل.
2: هسا أنا بشتغل سائق تاكسي.
1: نعم.
2: وبدي أشتري تاكسي معاي دفعة، وبديش أخذ لا من البنك ولا من شركة القروض.
1: نعم.
2: بدي مثلا لو أخذت من أخوي مثلا وحطيته معي، خلينا نقول أخذت مصاري منه واشتريت التاكسي، وكل شهر أنطيته مربح عليهن، وإذا بدي أبيع التاكسي برد أرجع له مصاريه، في حرج في حرام هيك؟
1: تتفق أنت وياه على مبلغ مقطوع شهريا؟
2: نعم.
3: يعني هو أنت بدك تصير،
1: تفضل دكتور.
3: يعني هسه هو بده يشتري لك التاكسي وتسده بالأقساط؟
2: لا شيخ، انا بدي اشتريها وانا اخذ اقساط، بس بدل ما اخذ من البنك عشان بديش اخذ من البنوك. بدي اخذ منه المبلغ.
1: طب هو بده يعطيك على سبيل الدين؟
2: على سبيل الدين.
1: في زيادة بالمبلغ؟
2: كيف؟
3: انا هسه انا فهمت عليه، انا هسه بعطيه عدد من الحلول الصحيحة، نعطيه عدد من الحلول الصحيحة حتى يشتري اخوه له هذا التاكسي، ما في مانع. بعطيه مجموعة حلول إن شاء الله.
2: الله يكرمك يا شيخ ووسع عليك.
3: حياك الله.
1: حياكم
2: الله. السلام عليكم.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية شيخ.
1: عفاك الله.
4: الله يسلمك. بس بعد إذنك سؤال، أنا أخذت شغلة معينة من قرابة إلي، تمام؟
1: نعم.
4: وقعدت عندي شهر شهرين، يعني من ناحية إن أعطنيها عطية بس شهرين بعدين أرجعها، تمام؟ فصار بده يبيعها بعد ما كانت عندي.
1: نعم.
4: فأنا كنت بدي أتبدى فيها وأخذها، تمام؟ فما صار في اتفاق بيني وبينه، صار يحكي لي بدي أبيعها برا. فأنا بعد يعني ضايقت شوي، فحكيت بالحرام إذا بتظل عندي أو بالحرام إذا أنا بأخذها بهاي الطريقة. يعني أنا ضايقت، حكيت بالحرام إذا بأخذها أو بشتريها منه لو يحسب لي إياها بأقل من السعر اللي هو طلبه.
1: نعم.
4: فمش عارف لو بدي أخذها شو، هذا حلفان عادي ولا إله دخل في أمور أخرى؟
1: هو مسائل الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء، لكن تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: أنت كنت ناوي طلاق، ناوي يمين، شو كنت ناوي؟
4: لا أنا كنت ناوي إنه يعني إني من العصبية إنه يعني كيف لو واحد بيحكي والله ما ظل عندي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور.
1: حياك الله.
5: دكتور معلش مداخلة صغيرة يعني إذا في مجال.
1: تفضل.
5: حكم التأخير بالصلاة، كون احنا شغالين على تطبيقات يعني بشكل عام تطبيقات ذكية، خاصة بكون مأذن العصر أو مأذن المغرب، تمام، وتأخير يعني بكون معك شغل، أنا بصلي أمرات مع العصر، الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب.
1: يعني يخرج وقت الصلاة
5: طبعا،
1: مش بآخر وقتها، التأخير آخر وآخر الوقت، لا يدخل وقت صلاة جديد.
5: بالضبط.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: كل الشكر. كل الشكر.
1: حياكم الله.
3: نعم.
1: مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا.
1: السؤال الأول، نسأل الله أن يتقبل من الجميع، كيفية توزيع الأضحية؟
3: يا سيدي، الأضحية توزع على السنة أثلاثا، ثلث لأهل بيته، ثلث يتصدق به، ثلث لأحبابه يهديه. الآن بقول لك طب بجوز أنا أخذ كل الأضحية؟ لابد أن يتصدق بشيء منها، مقداره كيلو ونصف تقريبا، 2 كيلو بهالمعدل، بمقدار ذلك لابد أن يتصدق بشيء منها. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. هذه بالنسبة للقضية الأولى. نعم.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يريد شراء سيارة عمومي معه دفعة، باقي المبلغ يقول يتحدث عن أخيه.
3: نعم يا سيدي، في عدد من الحلول الصحيحة. إذا أخوه يريد فقط يعني على سبيل القرض أنه أنا بدي أعطيك ثمن السيارة، بسد هذا الثمن كما اقترضه، يعني
1: بدون زيادة.
3: بدون زيادة. ممكن الأخ أن يقوم هو نفسه بعملية المرابحة، أنه يشتري هذه السيارة وتصبح في ملكه، ثم يبيع هذه السيارة لأخيه بالربح الذي يريده ويتفقان عليه. فإذا مثلا اشتراها ب20 وقالوا ده بيعك إياها ب22،
1: بعد أن يتملكها،
3: بعد أن يتملكها الأول وتدخل في ملكه، قالوا بدي أبيعك إياها ب22. الآن هذا بيع مو قرض، هذا بيع مو قرض،
1: مرابحة.
3: هذا مرابحة كالذي تقوم به المؤسسات الإسلامية، لكن يقوم به الأخ، فلا حرج في ذلك أيضا.

0: الحل الأول اللي تفضلتم به دكتور، قرض بدون
1: هذا
0: زيادة،
1: هذا قرض يجوز أن يزيد. الثاني هو بيع
0: مرابحة،
1: مرابحة، اشترى هذا المبلغ وباعه لأخيه.
0: جزاكم الله خير دكتور. موضوع يعني مسائل الطلاق دكتور مراجعة دائرة الإفتاء، لكن
1: يعني نعم.
0: بالحرام يعني يعتبر من ألفاظ الطلاق دكتور؟
1: يعني علي الحرام وبالحرام قد تكون طلاقا على نية المتكلم وقد تكون يمينا، فيراجع دائرة الإفتاء حتى تكون نيته الحاسمة. وعلي الحرام وما شابهها من ألفاظ دائما لها مجموعة من الشروط حتى يقع فيها الطلاق، من مخاطبة الزوجة بها أو إضافتها إلى الزوجة مع القصد، ومع أيضا الحالة المعتبرة شرعا، فهو كان يتكلم عن حالة غضب عندما تكلم، فلا بد أن يستذكر ذلك عندما يذهب إلى السادة الكرام من زملائنا المفتين ويذكر لهم الحالة النفسية التي كان بها، ما الذي وصل إليه من الغضب، لأن المدهوش هو من غلب الخلل وأقواله وأفعاله نتيجة الغضب أو غيره بحيث يخرج عن عادته. فهذه المسائل التي لابد أن يوضحها للسادة الكرام في دائرة الإفتاء.
0: جزاكم الله خير. طب دكتور توجيه من فضيلتكم.
1: نعم.
0: الابتعاد دكتور يعني نلاحظ أن البعض يستهين بالطلاق أو يعني في في في في في في يعني كافة الأمور دكتور.
1: نعم.
0: موضوع الطلاق على لسانه.
1: نعم.
0: تدخل البيت تخرج تتغدى.
1: نعم.
0: يستخدم
1: نعم.
0: هذه اللفظة
1: نعم.
0: دكتور
1: يعني أن يحرم أن نتخذ الأيمان وآيات الله وهذه الألفاظ هزوا، هذا إثم أصلا، اسمها يمين آثمة على كل الأحوال لو كان ينوي اليمين مثلا. هذا أولا. ثانيا يعني لا لا لا يتخذ الواحد هذه الألفاظ ولا الأيمان لغوة على لسانه يستخدمها دائما، لذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيانا يسبق اللسان مثل نسميه يمين اللغو، والله كذا، هذا لم يقصد، لكن ابتعد عن هذه الألفاظ يا أخي الكريم، خاصة المتعلقة بالطلاق لأنها تهدد الأسرة نفسيا. دكتور ما بحب أطول، الكلمة الحاضرة على لسانك دون قصد غدا إذا صار إشكالية تحضر إلى لسانك أسرع، لذلك دائما نبتعد عن الكلمات التي نحذر من حضورها مع القصد، مثل الطلاق، مثل نسأل الله العفو والعافية، ألفاظ الكفر والردة، إنه هذه الألفاظ هذه لا تجوز لا هزلا وتكفر صاحبها، فنبتعد عنها وعن سماعها وعن قولها. وطبعا الكفر بده قضاء قاضي وبده حكم قاضي، ولكن هذه الألفاظ بدها حذر شديد جدا والابتعاد عنها وعدم سماعها وعدم تكرارها حتى لا تحضر في الأوقات التي نخشى منها.
0: جزاكم الله خير دكتور. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. يعني الله يعطيهم العافية الجميع، لكن مأمورون دكتور نحن بأداء الصلاة في وقتها، تأخير الصلاة بحيث يخرج وقت الصلاة ودخول صلاة ثانية بعذر العمل.
1: نص الفقهاء على حرمة ذلك، أنه إذا أخر الصلاة إلى وقت لن تؤدى الصلاة في وقتها فيحرم ذلك، يدخل في الحرام، ويكره التأخير. يعني كل ما قدمت الصلاة وأديتها في وقتها فأنت تقوم بأحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها. إذا أخرتها بحيث يؤدى بعض الصلاة في غير وقتها فأنت هنا في حيز الإثم والمعصية، نسأل الله العفو والعافية. وأبرك الأعمال يا أخي الكريم، أبرك الأعمال بتبارك لك بوقتك وبتعيد برمجة عقلك وتطمئن قلبك أن تصلي الصلاة على وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أحب الأعمال إلى الله مجموعة قال الصلاة
0: على وقتها أو إلى وقتها
1: لأنه أنت تتصل بالحق سبحانه وتعالى. نعم.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور، أول امبارح جاءت فتوى عبر هذا البرنامج عن سجود التلاوة في الصلاة للسجدة التي في سورة صاد، وكان الجواب أنها ليست بسجدة، ومن سجدها وهو في الصلاة فقد بطلت صلاته إن كان هذا يعرف. الآن سؤالي أنا، ماذا لو سجدها الإمام وهو يعرف وفي الحالة الثانية أنه لا يعرف؟ وماذا أفعل أنا كمأموم في الحالتين، وخصوصا أني أصبحت أعرف الحكم؟ وهل أبلغ الإمام بهذا الحكم إذا كان لا يعرف؟ جزاكم الله خير.
0: حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله. السجدة في سورة صاد دكتور.
1: نعم.
0: حياكم الله أخي الكريم.
3: كيف حالك سيدنا الشيخ؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: سيدنا الشيخ
0: في تشويش.
3: أنا سأتكلم.
0: نعم.
3: ويوم الاثنين اللي فات رفعوا العدادات يعني 10%.
0: ارفع صوتك شوي لو سمحت.
3: تعرف يعني مش مجال بيوم وليلة إنك تعمل تعديل على العداد لأنه الأعداد كبيرة. عدد التكاشف كبير، فمش مجال إنك يعني تعمله بيوم وليلة. فهاي العشرة بالمية تقدر أنا يعني مثلاً عددك دينار أقول لك دينار وعشرة قروش هيك زيادة صارت على العدد. بقدر أخذها ولا لازم أعدل العداد ولا كيف؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. عدلت العداد الآن، ضبطته على التعرفة الجديدة. أخي الكريم، ضبطت العداد الآن على التعرفة الجديدة؟
3: لا، لغاية الآن ازدحام، ما فيش مجال بيوم يعني أنك تقدر تعمله، بدك يعني أقل شيء 10 أيام.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: تمام سيدي، شكرا.
0: حياك الله.
3: يا هلا.
0: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: حياكم الله.
4: يعطيكم العافية سيدي، كل عام وأنتم بخير.
0: الله يعافيك.
4: وأنت سؤال بخير. الله يرضى عليكم جميعا. سيدي سؤال، يعني في يعني قرابة من الدرجة الأولى، هذا الشخص صار في بينه وبينه خلاف بسيط وأدى إلى قطيعة من طرفهم يعني ماشي.
0: نعم.
4: هسا هذول الجماعة للأسف يعني اكتشفنا بعد فترة من الزمن بيستعينوا بأشياء غير شرعية، يعني يتأخذنيش هذول الأحجبة والناس اللي بيدعوا إنه بيعملوا صلحة، وهم يعني يكاد يكونوا أقرب إلى السحر والأعمال اللي لا ترضي الله. هسا بعد ما تأكدنا من هالمعلومات وعرفنا ذلك، يعني هل إحنا هذا يعتبر قطع يعني قطع صلة رحم؟ هل إحنا يعني الأفضل نبعد عنهم، ما نتقرب منهم ولا يعني نحتك فيهم، يعني أنهم من الدرجة الأولى للأسف يعني.
0: نعم. طب كيف تأكدت أن يعني من هذا الموضوع؟
4: تأكدنا من يعني سبحان الله شاءت الظروف وتأكدنا يعني بالقطع. طيب. يعني أكيد قطعا يعني.
0: طيب تسمع
4: توجيه. هذول الجماعة يعني تأخذنيش يعني هل دخلوا في شرك؟ هل هم يعني تأخذنيش هل أحكي بشكل واضح يعني هو أقرب للسحر والعمل والنفس والأمور اللي يعني لا ترضي الله؟ فهل هذول الجماعة يعني أصبحوا هل هم لا زالوا على علاقة فينا من ناحية أخوان ولا يعني هل إذا ماتوا منصلي عليهم؟ هل يعني شو علاقتنا فيهم من ناحية شرعية ربانية يعني؟
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: لأنه شيء بأن بالضمير إنه يعني يعني في قطيعة وحاولنا نصلح أكثر من مرة ما في فائدة، ووصلنا لمرحلة إنه دخلنا في أمور غير شرعية وصرنا كمان.
0: واضح سؤالك، تسمع التوجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: الله يرضى. شكرا شكرا، جزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال أخير. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
5: ألو
0: السلام عليكم.
5: السلام، حياكم الله.
0: يا هلا، حياكم الله أخي الكريم، تفضل.
5: الله يحييك يا رب، جزاك الله خير.
0: وإياكم.
5: من فضلك أنا بدي أسألك بالنسبة لمية الزمزم.
0: نعم.
5: بيجيبوها من العمرة والحج وبيعونا إياها.
0: نعم.
5: تعرف يا سيدي، بيعونا إياها بخمس دنانير، هل هذا حرام أم حلال؟
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: الله يجزاك الخير، بأمان الله.
0: برعاية الله، مع السلامة. مجدداً أهلاً ومرحباً بكم دكتور. سورة صاد دكتور فيها سجود تلاوة؟
1: نعم سيدي، بالنسبة لسجدة سورة صاد فالذي قاله الأخ الكريم هو مذهب السادة الشافعية، فالذي يصلي على مذهب السادة الشافعية وهو يعلم وفق مذهب السادة الشافعية أنه هذه ليست من سجود التلاوة، فهذا لأنه هو يتعبد على هذا المذهب فلا يسجد، فإذا سجد فقد أتى بهذا الفعل دون موجب له فتبطل صلاته. لكن
0: إذا كان يعلم.
1: نعم، لكن ناسيا
0: جاهلا
1: عند على مذاهب أخرى كمذهب السادة الحنفية والمالكية مقلدا لإمامه فصلاته صحيحة، فلا حرج في فعل الإمام والمأموم في
0: جزاكم الله.
1: في سؤال السائل، أما أنا شافعي وأصلي وأعلم أنه ما عندي سجود الآن وأنا أتعبد الله بهذا المذهب فلا أسجد، أما الإمام حنفي الإمام سجد أنا عامي مقلد لإمامي فتسجد ولا حرج عليك ولا شيء عليك. نعم،
0: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله
0: دكتور. الآن الأخ سائق عمومي يقول الآن تم ضبط أو تعديل التعرفة، فالآن هو يقول مثلا إذا كانت النسبة مثلا رفع 10%

0: يقول هو الآن إذا كان مثلا أجرة العداد دينار يضيف 10 قروش، 10%، 10 قروش لوحده،
1: لا
0: يعني
1: لا لا
0: يتعامل بالضبط التعرفة والتسعيرة القديمة، أم الآن يلتزم بالتسعيرة الجديدة بلسانه؟ لم يضبط العداد، ما زال لم يضبط العداد على التعرفة الجديدة.
1: يعني خليني هذه المسألة أوضحها كما يلي. أولا حقه وفق

0: الدقيقة، فيقع في إشكالية في في في تعامله مع الراكب. أنا قاعد بحكي من عقلي، افرض غلطت، افرض زدت، افرض نقصت، هذا غير جائز. فحقك نعم مرتبط بالتعرفة الجديدة، لكن هذه التعرفة يجب أن تنعكس على أعدادك حسب الأصول، ولا تبقى تقول أنا بضبطها بالكيلومترات وبحسبها بالكيلومترات، لأنه هذا في مخالفة أولا، ثانيا في عرضة لعدم صحة الحساب، وهذا غير جائز. واضح سيدي؟
1: واضح.
0: شكرا،
1: جزاكم الله خير.
0: حياك الله
1: دكتور. موضوع القطيعة،
0: نعم،
1: بعذر يعني وحجة كما أشار السائل، يقول أن الطرف الآخر يتعامل بالسحر والحسد وما شابه.
0: نعم،
1: فهل هذا يعني يعتبر مبرر للقطيعة دكتور؟
0: والله سيدي هذه مسائل يعني
1: توجيه مبارك منكم.
0: أتكلم بالعموم لأنه لا أستطيع أن أحكم على حال الإنسان. دائما دكتورنا مسائل القطيعة عندما نتكلم عن صلة الرحم ووجوب صلة الرحم، دائما هنالك ذرائع عند قاطعي الرحم، انهم اساءوا، انهم بغلطوا، انهم كذا. ولا انا لا اقصد السائل الكريم، انا لا اعلم يعني حاله، ونحسبه على خير دائما، لكن لا نستطيع ان نحسم المساله ونقول ان المقابل الاتصال به خطر. القاعدة في صلة الرحم أنه حتى الذي يقابلني إن كان مخطئا فذلك لا يبرر لي القطيعة، إلا إذا وصلنا إلى مرحلة ترتب على أي صل أي شكل من شكل أشكال التواصل الضرر أو الإثم أو ما شابه ذلك، الضرر الذي ليس هو من الضرر المعتاد عند صلة الرحم، لأنه صلة الرحم أصلا يترتب عليها أنك تسمع لك أحيانا كلام بتحبوش، وهذا ليس مبررا للقطيعة. أما ضرر غير محتمل مثل الأذية الشديدة في البدن وما شابه ذلك، فليس هذا الحكم الشرعي، ليس خطأ القريب مبررا للقطيعة، هذه هي القاعدة. والله جل في علاه بين في قضية بر الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس، هاي مشركون ويدعوان الولد إلى الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلم تكن تلك لم يكن ذلك الفعل مبررا للقطيعة. فلا نقول والله خطأ الطرف الثاني مبرر للقطيعة، إلا إذا زي ما حكيت لك بيكون في أذى غير معتاد، فمنقول والله الزيارة في هذه الحالة أصبح يترتب عليها أذى غير معتاد، وأنا لا أفتي الآن بذلك. اللي عنده حالة مثلها يتصل فينا دائرة الإفتاء، يشرفنا دائرة الإفتاء حتى نسمع منه، حتى ما نقول والله بزورني، والله ما ضيفني زي ما ضيف أخوي، والله زعل أولادي، ما هي ذرائع القطيعة عندنا، هاي ذرائع القطيعة. لا، الكفر لم يكن مبررا لقطيعة الوالدين. نعم،
1: جزاكم الله خير.
0: سهلا.
1: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات،
0: نعم،
1: الاتجار وبيع ماء زمزم دكتور؟
0: لا يعني هذا يا سيدي الكريم بدنا نبين مسألة. أولا هذا الذي أهدي من ماء زمزم حتى لا يكون عرضة للاتجار به، فهذا يدخل في ملك صاحبه. نحذر من قضية وهذه تضبطها أيضا المسألة القوانين والأنظمة، إنه هذا لك فدخل في ملكك وأنت لك حق أن تتصرف به، ولكن هنالك أحيانا تجاوزات في هذه القضية وتلاعب في هذه القضية، فنحذر منها من التجاوز والتلاعب في هذه القضية. الآن ما دخل في ملكك فهو لك ولك أن تتصرف به.
1: جزاكم الله.
0: دون أن تتجاوز ما هو متاح ومسموح. نعم،
1: جزاكم الله خير.
0: حياك الله.
1: نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 201 202 هاتف البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: عفاكم الله.
2: أول شيء بنحبكم بالصلاة على النبي
1: صلى الله
0: عليه
1: وسلم.
2: شيخنا أنا أول شيء سائق تاكسي.
1: نعم.
2: وفي عندي اللهم صل على سيدنا محمد عطر تقريبا إله عندي سنة وثمان شهور.
1: نعم.
2: تمام. وما حدا يعني حاولت إني أوصل لصاحبه أو شيء، لحد الآن موجود عندي في البيت أماني يعني. وكمان في عندي
1: يعني وجدت هذه الزجاجة. نعم، في السيارة.
2: نعم، بالتاكسي بعد ما نزل. نعم. بعد بيومين كمان.
1: لا تعلم صاحبها.
2: نعم. وفي أغراض كمان بيتية يعني زي ملابس وزي هيك.

0: نسوهم ركاب، وبعد ثاني يوم يعني الصبح اتفاجأ انه لقيتهم. رحت على البيت محل ما نزلوا ما حدا بيعرفهم، وكذلك رحت اكثر من مرة يعني على نفس
1: سألت
0: المكان.
1: يعني حاولت؟
0: نعم نعم سألت بس لكن ما حدا بيعرف ولا شيء. هذا الحكي تقريبا له تقريبا سنة وشهرين كمان. فهم موجودات عندي في البيت، يعني اضبط اني اعطيهم لناس اتبرع عنهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
2: نعم
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: الله يحييكم ويكرمكم من الآخر، ويجزيكم الخير على البرنامج الطيب.
1: الله يسلمك وإياكم.
3: كل عام وأنتم بخير سيدي.
2: وأنت بخير.
1: وأنت بألف خير إن شاء الله.
3: الله يكرمكم سيدي. سيدي معلش عندي سؤال بسيط، هو سؤال عام وإن شاء الله أن الكل يستفيد.
1: إن شاء الله.
3: بالنسبة للزواج العرفي، هل في مبررات للزواج العرفي؟ مثلا واحدة بدها تتزوج وخايفة أنه ينقطع لها راتبها ويكون لها راتب، هل أن الزواج العرفي يجيز لها ذلك؟
2: لا يوجد مبررات للزواج العرفي، وأنا بدي أجاوب على هذه المسألة فورا لأنها أثيرت الفترة الماضية، ولاحظنا في دائرة الإفتاء بعض الفتاوى الخاطئة في هذا المجال ونحذر منها أشد التحذير. الزواج العرفي هو تعريض للحقوق والأعراض إلى الإهدار. الآن واحد تزوج عرفي ودخل بزوجته وتوفاه الله، كيف ستثبت ما حصل؟ كيف ستثبت النسب إن كان هنالك حمل؟ كيف ستثبت حقوقها؟ كيف ستثبت أن هذا هو زوج لها؟ الزواج العرفي زيادة على أنه مجرم في القانون، الزواج العرفي محرم لأنه يعرض الحقوق إلى الإهدار. الزواج ليس علاقة اثنين مع بعض تبدأ وتنتهي بينهم، في نسب وفي صهر وفي أعراف وفي أعراض. هذا الزواج الشرعي الموثق حسب الأصول في المحاكم الشرعية لحماية كل ذلك. فالحذر الحذر. إذا سألني سائل ما هو الزواج، أركانه الإيجاب والقبول وشروطه الشهود وما شابه ذلك، صحيح، لكن هذه الأركان وهذه الشروط لابد أن يكون هنالك سياق شرعي حتى تحقق المقصود منها. وإذا ترتب عليها ضرر وإذا ترتب عليها تضييع حقوق فنحرمها. الأركان والشروط تكون موجودة في حالات ونحكم على هذا العقد بالبطلان ونحكم على هذا العقد بالفساد، لأن تلك محرمة دائما محرمة مؤقتا على التأبيد وعلى التأقيت. طب إذا كان في ضرر سيؤدي إليه هذا الزواج وإلى تضييع هذه الحقوق فيكون محرما. وأنا سمعت من هذه الفتاوى ونحذر من ذلك، نحذر من ذلك. يقول لك يلا اعقد، زوجتك نفسي، قبلت كذا، بدها حذر شديد. لأننا من عبد الفقير عملت في المحاكم الشرعية وتشرفت بذلك، وأعمل الآن في الإفتاء وأتشرف بذلك، ولاحظت كم عرضت الحقوق للإهدار نتيجة عدم التوثيق الرسمي. وهنالك بعض الدول التي قامت ببعض التقييدات على الزواج، فلجأ الناس إلى الزواج العرفي، تفجرت المحاكم بالقضايا. فالحذر الحذر من هذه المسألة.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: الله يكرمك سيدي، بارك الله.
1: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يعافيك.
4: بدي أنا سائق تاكسي والله، بدي أستفسر عن شغلي والله مع فضيلة الشيخ.
1: تفضل.
4: أنا ما راح أطول على السريع، يعني يمكن كمان شغلي. أنا تقريبا من خمس شهور طلع مع، أنا بعمل على التطبيقات الذكية كمان، يعني غير إني سائق تاكسي بشتغل على التطبيقات الذكية.
1: نعم.
4: فطلع معي زبون عراقي حسابه كان 3 دنانير.
1: نعم.
4: هو أعطاني 50 دينار وقال لي الباقي حط لي يا رصيد في المحفظة، يعني إله بذمتي 47 دينار.
1: نعم.
4: الآن بعد كم من يوم الشركة ما نزلتهم، يعني بدون ذكر اسم الشركة، الشركة ما نزلت للعميل 47 دينار اللي هن حقه.
1: نعم.
4: وظلت القصة، يعني ظليتني أتابع فيها تقريبا أسبوع زمان أو أكثر، يعني 10 أيام، والشركة يحكوا لي هاليومين رح ينزلن، هاليومين رح ينزلن، والعميل بيتصل وبيحكي لي المصاري ما نزلن.
1: نعم.
4: امي مرضت، تركت الشغل، ظليتني مع امي 90 يوم لحديت ما توفاه الله ب 9/4
1: عليها رحمة الله.
4: فالان انا

0: بحاول اوصل للعميل نفسه تليفونه ما بيجاوب من مره.
1: نعم.
0: ونفس الشيء الشركه انتقلت يعني صارت شركه ثانيه، فبهيك حالي شو اعمل انا؟
1: يعني انت لا تعلم انه المبلغ رد عاد الى صاحبه ام لا؟
0: ايوه. وانا
1: ولا قادر الان لا تتواصل مع هذا الشخص ولا مع الشركه.
0: احسن تليفونه، لا تليفونه موقف ومش قادر اوصل له، زائد الشركه انتقلت لشركه ثانيه يعني صار اندمجت مع شركه ثانيه.
1: طيب تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
0: فاستفسار بسيط كمان من فضيله الشيخ، معلش طولت عليك.
1: لا بسيطه تفضل.
0: الان من يوم ما توفت الوالده رحمه الله عليها شيخنا،
1: عليها
0: انا صيبني شيء، اي مرض بشعر انه راح يصيبني، فصرت اعمل فحوصات طبيه، ما خليت فحص طبي الا عملته انا بفضل الله، ما عندي امراض، لكن ما زلت متوسوس وما بنام.
1: نتيجة هذه التحاليل طبيعية؟
0: طبيعية كلها. طيب. ما عندي أي مرض بفضل الله، بس في عندي مشكلة إني ما بنام يا شيخ. طيب. يعني بس أحط راسي وأنام بعد ما أقرأ المعوذات وأواخر سورة البقرة بيجيني هيك ضغط على صدري وبعرق، وبصحى على أذان الفجر بحاول بعد الفجر أنام ما بنام.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: ألف سلام عليك. ألف سلام.
0: كل الاحترام. السلام عليكم.
2: ألف سلام. عليكم
1: السلام ورحمة الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله وبركاته.
3: دكتور محمود تحييك أنت وشيخنا الكريم دكتورنا الشيخ زيد.
1: حياك الله.
3: سيدي بيني وبين المسجد تقريبا 300 متر.
1: نعم.
3: وسامحني على الجملة، يعني اليوم بصعوبة وصلت الجامع، يعني غيرت طريقي عشان الكلى بتضلة. أمس والله ما قدرت، أمس عديتهم 11 واحد لما طلعت من شباك البيت.
1: نعم.
3: وأنا زلمه يعني عندي أحوال صحية، لا بقدر أركض ولا يعني حتى يقول الناس هذا زلمه خايف من كلب، يعني عندي أحوال صحية ما تسمح لي إني أقاوم.
1: نعم.
3: فطلعت أنا والبيل وأنا وزوجتي في البيت جماعة، لكن هل هذا عذر لي بسبب عدم ذهابي للجماعة في المسجد، رغم أنه يعني بفضل الله لنا عمر طويل في هذا الباب، يعني الفجر ما عمر راحت عليه، لكن له الظروف اللي صحية. وثاني شيء أول شيء بعد المسجد عني تقريبا، والموضوع الكلاب الضالة يعني كثير مزعجنا الصحيح، فمش عارف هل لنا عذر ولا لا.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: الله يكرمك.
1: حياكم الله مجددا. اهلا ومرحبا بكم.
2: حيا الله سيدي. مرحبا. مرحبا بكم.
1: الاخ سائق عموما اليوم معظم الاسئله من
2: هذول احبابنا،
1: اخواننا
2: احبابنا.
1: نعم.
2: نوجه لهم تحيه كبيره.
1: اكيد.
2: لاحظ في نفس السؤال يعني تكرر نفس السؤال. نعم. على قضيه المال معروف الصاحب.
1: نعم.
2: وبدي انبه لنقطه انه المال معروف الصاحب لا يسمى لقطه، اني بعرف عليه إذا كان مبلغ بسيط وعرف عليه الفترة التي يسأل عنه صاحبه فيها عادة، وإذا كان أكثر من ذلك أعرف عليه عام ثم يباح لي، فإذا جاء صاحبه كان علي أن أؤديه أو أتبرع به فيجيز.
1: هذا اللقطة.
2: هذا اللقطة.
1: هذا معروف الصاحب.
2: هذا لقطة. لقطة يعني ماشيين لقينا مصاري، أو ما لقينا مصاري ما نعرفش صاحبها.
1: نعم.
2: الآن الفقهاء بيّنوا أنه إذا أنت وجدت مالا في مكان ضمن محيط أو ملك الدكتور محمود لدروع، هاي مو لقطة. إذا شخص أعطاني مصاري وبعرف اسمه وبعرف تفاصيله، هذه ليست لقطة.
1: مقتنيات بالسيارة العمومية.
2: نعم. ونعرف صاحبها، ونعرف صاحبها، نؤكد على هذه النقطة. هذه أمانة تبقى محفوظة لصاحبها، لها صناديق، نذهب إلى الشرطة، نذهب نبلغ الأجهزة الأمنية.
1: طب يحكي بسنة ونص دكتور، هي موجودة عندنا.
2: أنا ما هيني بحكي لك، أنا بحكي لك القواعد العامة الفقهية. القواعد العامة الفقهية، القواعد العامة الفقهية، الأمانة أي معروفة الصاحب تحفظ لصاحبها في صناديق، في أمانات، في مغافر، في محاكم. أنا بتكلم بشكل عام. الزهيدة البسيطة تصرف فيها صاحبها تبقى حقا لصاحبها، إذا طلبها ينبغي أن تعاد إليه، وإذا تبرع فيها بيكون حق لصاحبها أنه يأخذها مرة أخرى. لكن لا أريد يا دكتور أنه يفهم من كلامي الآن أني قاعد بقول له اتبرع بالمبلغ لأنه بسيط، أو إذا كان أنا لا أريد أن يفهم هذا من كلامي عن أحكام الأمانة. الأمانة لذلك تلاحظ في العالم الإسلامي أموال قديمة جدا معروفة الصاحب، أليس كذلك؟
1: أكيد.
2: ويقولون هذه العائلة توارثت هذا المبلغ عن آبائها وأجدادها.

0: بلادها لأنه معروف الصاحب في بلاد كذا. فهذه الأمانات، هذا حكم أمانة غير حكم اللقطة، فهذا يبقى لصاحبه. أي واحد كان شيء بسيط وتبرع به يبقى حق لصاحبه في تلك الحالة، لكن لا أريد أن يظن أن حكم الأمانة أن نتبرع به، لا، حكم الأمانة أنها تكون لصاحبها وتسلم لأي جهة ذات اختصاص تحفظ الأمانة.
1: شكرا على هذا التوضيح دكتور. الزواج العرفي أجبت مباشرة. أيضا الأخ سائق عمومي، الآن الأجرة 3 دنانير، أعطاه
0: نفس الجواب اللي حكينا للأخ الكريم.
1: نعم، 47.
0: نعم، أنا أجيب لهذا الأخ الكريم. نعم، هذا لا حقه، هذا الأخ الله يا ربي يهدي باله ويطمئن سره، هذا مال لصاحبه، ما باجي بقول لك روح تصرف فيه، لا، يجب أن يحفظ المال لصاحبه، لأنه أنا لما أحكي على 50 نفس لما أحكي على 5000، مثل هذه أمانات لأصحابها. فلا لا أتهاون في قضية أنه خلص تبرع به، تبرع به هذه حالة أخيرة وتبقى ويبقى له الحق بالمطالبة، لكن الأصل أن تؤدى الأمانات إلى أهلها إذا كان صاحب المال معروفا. نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم، بعد وفاة والدته عليها رحمة الله، ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة إن شاء الله، يعني الآن يمر ربما بي، يعني نريد توجيه من فضلتكم الحالة النفسية والمزاجية دكتور.
0: نعم،
1: يعني يقول قام بإجراء فحوصات وتحاليل، الأمور طبيعية، لكن حالة نفسية الآن.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدته ورحمة واسعة،
1: آمين،
0: وأن يدخلها فسيح جناته، وتحصل مع الإنسان عند فقد الأحبة يحصل هذا التأثر، يستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني أنصحه بقراءة جزء من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بناء على ما وجهنا إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عندما الفقد يؤثر على الإنسان يتذكر فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك مصيبة فتهون عليه مصيبته، يكثر من ذكر الله ولا يكثر من تفكير بالمقلقات. العقل على ما بتعوده، ما تطلق تفكر في الأمور اللي بتقلقك، اشغل ذهنك بشيء آخر، ما راح تكون النتيجة فورية، شوي شوي شوي شوي تتجاوز بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير دكتور قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الصلاة بصلاة الفجر في البيت عزكم الله، يعني خوفا من الكلاب الضالة،
0: يعني هذا شيء يعذره، هذا شيء يعذره، ولكن بنفس الوقت يعني هذه الكلاب إن شاء الله يكون لها حل لهذه المسألة التي تمنع المصلين من الوجود من الذهاب إلى مساجدهم، ونقدر كل الجهود المبذولة من مؤسساتنا بحول ذلك، لأنه فعلا هذه تشكل أذى
1: وخطر.
0: نعم، وخطر، وهذا عذر يمنع صاحبه
1: وصول
0: من الوصول إلى المسجد.
1: أيها، جزاكم الله خير دكتور.
0: أيها،
1: نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا من زرعوا فينا الثقة والعودة إلى الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله.
0: حياك الله يا حبيبي، يا مرحبا.
2: الله يسعدك. أنا بدي أسأل سؤال، هلا في مشاكل ما بين حماتي وولاد عمها، فزوجتي سمعت شيء فطلبوا من زوجتي أنها تروح على المركز الأمني معهم وتشهد، وأنا منعتها من ناحية دينية، طبعا من ناحية دينية مش لشيء، أساس أنه الخلاف ما يكبر بينهم.
1: نعم،
2: لأنه لو راح الزوج
1: زوجتك طلبت للشهادة وأنت منعتها من ذلك، والعذر أنه ما الأمور تتطور وتتفاقم،
2: ما تتطور لأنه راح يصير فيها سجن أحد الأشخاص، عرفت؟ فأنا بلحقني إشي في هذا الشيء، وأنا والله من ناحية دينية فقط قلت لهم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرمي عليكم الهداية وترجع أصحاب
1: إن شاء الله. وكمان ممكن إذا ما أدت بشهادتها ممكن كمان
2: ما
1: في ضيع حقوق يمكن.
2: لا،
0: وهذا
2: لا،
0: ما سنوضحه الآن بعد ما
1: طيب.
0: ينتهي الأخ.
2: ما حدا راح يضره نهائيا.
1: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
2: إن شاء الله. جزاك الله،
1: حياك الله،
2: هلا بك.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية،
1: عفاكم الله.
3: أخ محمود، بس بدي أحكي معك تحت الهواء ضروري.
1: طيب، خليكي تحت الهواء. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية سيدي الشيخ،
1: عفاكم الله.
4: بغلبك ممكن أصوم عن والدي المتوفي يوم وقفة عرفة.
1: عليه رحمة

0: الله.
1: ليش يا سيدي؟
0: تسمع الإجابة.
2: صيام ماذا أخي الكريم؟ يعني والدك عليه صيام أصلا؟
0: عليه صيام ولا هي كنافلة أجر؟
1: نافلة أجر.
2: ماشي يا سيدي بارك الله.
1: شكرا شكرا.
0: حياكم الله. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: هلا أنا بنت محجبة وصفي سابع ومن المدرسة بيجيني كثير تنمر، شو بتعطيني أنا نصيحة وهم نصائح؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: شكرا.
0: حياكم الله. الاتصال الأخير. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية أخوي.
0: عافاك الله.
4: بدي أسأل، أنا ساق تطبيقات.
0: نعم.
4: تمام. الحساب أحيانا بيطلع مثلا دينار وتسع قروش أو دينار وثمانية قروش.
0: نعم.
4: هسا بقدر أطلب مثلا أقول دينار وعشرة، ولا أقول مثلا يعني ما أزيد القروش هاي، أو أقول ليرة وشلن مثلا؟
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا شكرا.
0: حياك الله.
4: هلا دكتور.
0: برعاية الله. فضيلة الدكتور، الأخت مطلوبة للشهادة ونتحدث عن زوجها منعها من ذلك خوفا من تفاقم الأمور وتطور الأمور.
2: نعم يا سيدي، هذه مسألة أيضا تضبطها القواعد التالية. أولا، لا يجوز كتمان الشهادة عندما تطلب من صاحب الحكم والقرار. لا يجوز، لأنها كتمان لما يجب إظهاره، وهذا غير جائز شرعا. هذه النقطة الأولى. تقول لي أنا أحاول الصلح ولملمة الأمور ضمن السعة في الطلب، يعني مثلا يا دكتور محمود الجلسة بكرة، الجلسة بعد بكرة، طلبنا تأجيلها، وأثناء ذلك يا جماعة الخير بلاش الأخت تشهد على أولاد، البنت تشهد على أولاد عمها، لا حرج، لأنه ما وصلنا إلى مرحلة الامتناع أو كتمان الحقيقة الشهادة. والشهادة أمام القضاء، هذا لا حرج فيه. أما أنه الآن يطلب القاضي وصاحب القرار الشاهد للحضور ونمتنع، أو نقول لا نعلم ونبرر ذلك بأنه والله رأبا للصدع وصلت إلى الرحم، فهذا غير جائز، هذا لصاحب القرار.
0: نعم.
2: أما ما قبل ذلك من الفسحة القانونية فلا حرج أنه أنت تقول معلش امهلوني يومين ثلاثة، بدي أحاول ألملم الموضوع، بدناش نوصل مرة واحدة للمحكمة،
0: يحاول الإصلاح قبل،
2: يحاول الإصلاح موعد الجلسة ضمن المدة المتاحة لذلك قانونا، لا حرج في ذلك.
0: لكن إذا تعذر ذلك لا يمنعها من،
2: لا يجوز، وهذا إثم غير وفعل غير جائز. نعم.
0: جزاكم الله خير.
2: حياكم الله.
0: دكتور، يجوز الصيام عن الميت؟
2: الآن العبادات والقرب، أن نتقرب إلى الله، يجوز له أن يصوم ذلك اليوم وأن يتقرب إلى الله تعالى وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح في ذلك اليوم، وأن يهب ثوابه لذلك الميت، وأن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح في ذلك اليوم بها، يعني الفعل كما أوضح له، يصوم يوم عرفة ثم يقول اللهم أني أتوسل إليك بصيام هذا اليوم أن ترحم والدي، هكذا نكون خرجنا من كل الإشكال في هذه القضية.
0: جزاكم نعم. الله خير.
2: أي نعم.
0: دكتور، يعني الأخت تريد توجيه منكم موضوع التحرش أو التنمر.
2: نعم. يعني
0: طالبة مدرسة، يعني
2: هذا فعل محرم، وهذا التنمر والهمز واللمز والمنابزة بالألقاب هذه أفعال محرمة غير جائزة، هذه النقطة الأولى، وأدعوها إلى أن تسير وفق التعليمات الناظمة داخل المدارس لأن تأخذ حقها، لأنه من لا يزعه القرآن يزعه السلطان. أحيانا واحد إذا قلت له اتق الله بضحك، يقول لك الله يجعلنا وإياك من المتقين، ولا يفعل شيء. إذا قلت له سأأخذ حقي حسب الأصول يرتدع، فأدعوها لذلك ولتعزيز ثقتها بنفسها وعدم الاكتراث لهؤلاء. لكن بينا الحكم الشرعي حرمة هذا الشيء من التنمر والإساءة والسخرية، وأنه من الذنوب القبيحة، وأيضا إلى أن تأخذ حقها من خلال ما هو متاح قانونا، لأنه داخل المدارس أو الجامعات أو الفضائل الإلكتروني هذا مجرم، وهنالك إجراءات على من يقوم به.
0: جزاكم الله خير. هذا السؤال يتكرر دكتور من أصحاب يعني من السائقي العمومي بشكل عام. الآن الأجرة مثلا دينار وثمانية، سبعة دينار وسبعة دينار وثمانية، يقول الأجرة مثلا العداد دينار وعشرة،

0: دينار دينار و80 أو دينار و90 يقول دينارين.
1: نعم.
0: يتحدث عن هاي الزيادة دكتور.
1: الآن هو طلع مع التاكسي، طلع السائق معه، السائق طلع مع الراكب، وبعدين
0: نعم أجرة العداد مثلا دينار و7 قروش،
1: أيوة،
0: يطلب من الراكب دينار و10،
1: لا غير،
0: في 3 قروش
1: لا
0: زيادة،
1: لا غير جائز، بده يقول له دينار و7 قروش، معيش فراطة، أو استنى علي أجيب لك فراطة، ما وما يأخذ بسيف الحياة، فغير جائز ذلك. أما يقول له والله دينار و7، الحساب دينار و7، إذا بدك ننزل نفك، أو هذاك يسامحه من طيب نفس، من طيب نفس ما عليه شيء، ما يقول له دينار و10، غير جائز. نعم،
0: جزاكم الله خير. طيب دكتور، إذا تكرمت يعني في دقائق معدودة، الأخ الكريم قبل قليل أشار إلى صيام يوم عرفة.
1: نعم.
0: ونحن على أبواب، نسأل الله،
1: نعم،
0: أن يبلغنا،
1: نعم،
0: هذه،
1: نعم،
0: الأيام المباركة العشر الأوائل، آمين، من ذي الحجة. تحدث
1: الله
0: عن أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة،
1: آمين،
0: وأن نستعد إلى هذه الأيام دكتور، يعني هي فرصة هذه،
1: نعم،
0: لغير الحاج.
1: نعم نعم نعم، اللهم تقبل يا رب العالمين. يعني أؤكد ما بدأت به، خاصة من الأسئلة التي جاءتني في هذا الموضوع، أنه هذه الأضحية من أهم ما نقوم به، خاصة في بعد، في تبدأ يوم العيد وتنتهي مع انتهاء أيام التشريق، مع مغرب آخر يوم من أيام التشريق. وأن نحسب حساب الفقير، السنة التقسيم أثلاثا، لكن لابد أن يكون هنالك جزء لحم ني نعطيه للفقير، وما يقل عن نصف كيلو، يعني كيلو 2 كيلو، حتى يكون المقدار اللي بتعطيه للفقير يعني يستطيع أن ينتفع به، وأن
0: بقي كلها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، بقي كله. نعم، أحسن سيدي، الله يكرمك. وأنه هذا يكون ني حتى يتصرف به، ويكون لحم، ما بيزبط تعطيه الكبد أو ما شابه ذلك. فهذا إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها جميعا. وبرضه بدي أؤكد على مسألة يعني يؤكد عليها سماحة المفتي دائما جزاه الله خيرا، أنه إحنا عندما نتكلم عن الأمانات، وقد وضحتها وأعيد توضيحها مرة أخرى، عندما نتكلم عن الأمانات نحن لا نتكلم عن اللقطة التي يجوز لك أن تنتفع بها. الأمانات لا يجوز لك أن تنتفع بها. الفقهاء بيّنوا أنك تعلن تسأل القاضي، الآن عندنا المراكز الأمنية، آخر شيء ما زبطش ولا شيء بيكون التبرع، لكن في الأصل الأمانة تحفظ، ما بيجوز لك أن تنتفع بها في حالة من الأحوال وتقول هاي إلي، اللي هو المال معروف الصاحب وله صاحب، مش لقطة يعني لقيتها. بالنسبة للأيام الكريمة اللي احنا مقبلين عليها، هي خير أيام الدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: ما من أيام العمل الصالح
1: فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وفي حديث خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا. والفقهاء بيّنوا خير الأيام يعني نهارا العشر من ذي الحجة، وخير الليالي العشر الأواخر من رمضان. فأيام عظيمة جدا نحن مقبلون عليها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير. خلي لك ورد، يقول اليوم بدي أعمل 1000 1000 1000 1000، تقول والله ما قدرت أعمله، بتكون مثل لك بيه، أقل شيء يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. من دأب الصالحين يعمل ختمة، يقول كل يوم بدي أقرأ 3 أجزاء في هذه الأيام. هل يسن الصيام في هذه الأيام؟ نعم يسن الصيام، وفي ذلك آثار وأخبار، منها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والعمل الصالح يشمل الصيام، وإحنا ما نتكلم عن يوم العيد، نتكلم عن من 1 ذي الحجة إلى 9
0: أيام
1: العيد لا يجوز صيامه، ولا نتكلم عن أيام التشريق أيضا لا نصومها. قضية صيامها للذي لم يجد هديا، لكن نتكلم عن هنا نحن لا نصومها، يعني نتكلم من 1 إلى 9. يوم عرفة فيه تكفير السنة السابقة والتكفير اللاحقة، هذا الصيام. الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي،
0: لا إله
1: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اقتران الذكر مع الدعاء له دلالته أن الذكر دعاء، يعني مجرد أنك تذكر الله سبحانه وتعالى هو دعاء، لأنك عندما تذكر الله فأنت في حالة اتصال. ما يعني الحديث عن الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ

0: ذكرته في ملأ خير منه. ونحن بيننا يعني كبشر نقول أذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك وسخاؤك. أنا لما أقعد أقول لك أنت يا شيخ محمود رجل كريم ورجل فاضل ورجل معطاء ورجل شهم ورجل إذا نخيناك من لاقيك، ماذا تفهم من كلامي؟ أنني أطلب، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: طيب إذا ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، أنا إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأنا أقول ما من معبود بحق إلا الله، ولا قوي القوة المطلقة إلا الله، ولا عظيم العظمة المطلقة إلا الله، فحاجتي على باب الله.
2: إذن نجتهد في جميع نعم. الأعمال الصالحة نعم. لم تخص هذه الأيام بعبادات
0: الصيام
2: معينة.
0: الصيام من الأعمال الصالحة، والذكر من الأعمال الصالحة، والصدقة من الأعمال الصالحة، وصلة الرحم من الأعمال الصالحة. هل يسن صيام هذه الأعمال الأيام باستثناء يوم العيد وأيام التشريق؟
1: نعم,
0: نعم. يسن صيام هذه الأيام، الذكر بنصا نص في هذه الأيام، فكلها من الأعمال المباركة الطيبة بإذن الله تعالى.
2: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لك سيدي، بارك الله فيك.
2: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فتاوى على الهواء.

0: عندك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية اربد، شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: كل عظامي بتوجعني.

0: وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
0: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378 1010 25.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد، 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
3: ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الدين والحياة، وقتا طيبا مباركا فيه أرجوه لكم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، وحلقتنا لهذا اليوم هي امتداد لحلقة سابقة عن التحديات التي تواجه الأسرة وكيفية علاج هذه التحديات والصعاب، واستكمالا لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. بدأت الآية الكريمة بقوله تعالى ومن آياته، وانتهت إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نحن نعيش اليوم في عالم، هذا العالم قد انفتح على بعضه، وهو ما يسمى بالعلم الحديث العولمة، وهو أن يصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة تداخلت الثقافات والمعارف والعادات والتقاليد. العلم عام، العلم عام، يعني العلم اللي موجود هنا وموجود في الصين وموجود في الهند وموجود في السند موجود في الباكستان وموجود في أمريكا وموجود في كل مكان هو علم، وهذا العلم للجميع. ولكن هناك ثقافات قد تختلف من مكان إلى آخر، من دولة إلى دولة، من قبيلة إلى قبيلة، من عائلة إلى عائلة، وهناك تقاليد أيضا تختلف. العادات والتقاليد الموجودة في أمريكا ما بنقدر إحنا الآن نطبقها في بيوتنا، ولأن لهم عادات وتقاليد فلهم خصوصيات. الإنسان اللي بده يأتي بعادات وتقاليد غريبة لا تنسجم مع الإسلام وطبقها على الإسلام، هنا يحدث الصراع وتحدث الأمور التي تخالف الفطرة السليمة والنهج القويم. ولذلك اليوم العالم مفتوح على بعضه، وهذا الانفتاح يعني سلاح ذو حدين، إنه قد يستفيد الإنسان من خلال هذا الانفتاح والمعارف بالعلوم والمعارف والتطور والحداثة والمهارات الأخرى واكتساب يعني أشياء جميلة جدا في الحياة، وصحيح وهذا لا ينكر، ولكن قد ندخل على مواقع ممنوعة شرعا وغير مسموح بها، أو ثقافات وتقاليد نراها وقد تؤثر فينا سلبا، أو مواضيع معينة ونقاشات معينة وفتاوى معينة قد تحدث إرباك لهذا الإنسان والمجتمع. بعض الناس يعني يأخذ العلوم تاعيته من الفيسبوك أو من المواقع الاجتماعية الأخرى، فينساق وراء شيخ معين أو فتوى معينة ويكون فيها تطرف هذه الفتوى أو هذا الأمر، ويخالف مثلا دائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاء والمنهج الديني والشرعي، ويخالف الأئمة الأربعة مثلا، ومن وراء واحد ربما يعني وضع كلام أو قال كلاما على هذا المكان أو مواضيع إلحادية، تجد بعض الناس أنه تشكيك، عملية تشكيك من هنا. هذا الأمر عندما يحدث في الأسرة وفي داخل الأسرة وينساق الطفل أو الشاب أو الفتاة وراء هذه الفتاوي أو وراء هذه التحديات اللي تحدث في المجتمع والعالم كله، وربما يعني يبدأ يأخذ أفكاره ليس من والديه ولا من دينه ولا من وطنه ولا من دارة الإفتاء ولا من الأوقاف ولا من دارة قاضي القضاء، يأخذ من المواقع الاجتماعية، فهنا يبدأ ينسرخ تدريجيا عن المجتمع وعن الحياة، ويصبح الإنسان هذا قد يكون جدلي أو إلحادي مثلا. طبعا هذا اللي بينساق بدون معرفة وبدون علم، وبالتالي كان علينا أن نراقب أبنائنا في قضية هذا الهاتف اللي محمول. هذا الهاتف يعني يستطيع الإنسان أن يصل فيه لأقصى أشياء في الدنيا ولأقصى مكان ولأقصى ثقافة وإلى تقاليد وإلى مهارات أخرى قد لا تكون مناسبة لنا، يعني هذا الشيء فيه الغث والسمين. وبالتالي علينا أن نميز بين ضحوة النهار الشامس وبين ظلمة الليل الدامس، فليس كل ما يبث صحيح في المواقع الاجتماعية وليس كل ما يبث خطأ، فعلى الإنسان أن يراقب أبنائه في ذلك. ثم إن الإدمان على المواقع الاجتماعية، مواقع اللي الآن متاحة للجميع، تكاد أن تكون متاحة، ربما أيضا هذا الإدمان يؤثر على عقل الإنسان وعلى تفكير الإنسان وعلى عمل الإنسان. كثير من أبنائنا يظل الصبح وجالس على التليفون وبالعتمة، وبكون يقال بأنه طبيا أنه إذا نظرت لشيء في العتمة بدك طاقة ربما 9 أضعاف الطاقة اللي تنظر إليها في الإنارة والضوء، وبالتالي تجد أنه هذا الإبن ينام وهو ينظر إلى المواقع الاجتماعية أو الفيسبوك أو اليوتيوب أو ما غير ذلك، ويخرج من فيديو إلى آخر وينام وهو شغال الدماغ، والدماغ إذا نامت وهو شغال على شيء بيصحى الولد وهو بيحلم بالشيء اللي نام فيه أو نام عليه، وبالتالي هذا يربك الأسرة جميعا ويربك الزوجين ويربك الأبوين، ويصبح هناك تراجع في البناء الأسري. وهذه تحديات بنعيشها اليوم ويجب أن نعالجها وأن نفطن إلها. يعني قبل ابنك ما يذهب إلى المدرسة بدك تنيمه صح، اليوم السهر جزء من
7: الضنك والحياة، وإنه الإنسان يسهر للواحد والثنتين، طب كيف بده يروح على المدرسة هذا؟ وكيف بده يجاوب؟ وكيف بده عنده قدرة إنه يصلي الصبح؟ كيف بده يرجع من المدرسة ويتعامل مع والديه؟ لابد أن نضع النقاط على الحروف هنا، وأن نركز بأن هذا الهاتف له استعمال، لكن ليس كل الحياة هاتف، وليس هذا الهاتف لأنه يكون 24 ساعة مع هذا الطفل أو مع هذا الإنسان. وكثير من الأباء والأمهات يعني ملاحظ هذا في مجتمعنا، بده يسكت ابنه وبعطيها الهاتف يلعب عليه. طبعا أعطيته أول ساعة ساعتين الولد انبسط وريح أبوه وأمه، لكن بعد شوي بدمن، بده 10 ساعات يقعد عليه. مشان أنت ترتاح، أنت هنا قتلت ابنك وقتلت بنتك، وهذا طفل صغير جدا تعطيه شيء أكبر من حجمه، وهذا قد يعني يحدث طاقة سلبية في جسم الإنسان وفي عقل هذا الطفل.

وممكن يساوي توحد عنده لأنه باتجاه واحد الآن، وينساق إلى اتجاه الآلة اللي هي اللي بتربيه وليس الأب والأم، وبالتالي هذا أشد أنواع التحديات والصعاب التي نواجهها. ثم إن من التحديات والصعاب إنه غياب الحوار أحيانا بين الرجل والمرأة، يعني قد يرى الرجل أنه إذا سمع الكلام من زوجته أنه هو رأيه اللي بده يمشي مش رأي الزوجة، وقد تكون الزوجة مصيبة وقد تكون غير مصيبة في هذا الرأي، ولكن نسمع الرأي ونأخذ الرأي جماعة. يعني الحوار شيء مهم جدا، وللعلم الحوار وارد في القرآن الكريم في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني القرآن متقدم وأعطانا شيء عظيم، وإنه هذه الزوجة اللي جاءت تشكي على زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لاحظوا، قد سمع والله يسمع، بنفس الآية قد سمع الله قول التي، يعني هنا سمع الأولى استجاب، والله يسمع تحاوركما. ما حدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين هاي المرأة اللي جاءت تشكي لزوجها، إذن لمن ذهبت؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم الأصل فينا إذا صار في خلاف نذهب إلى الدين، وكيف أمرنا الدين أن نحل هذا الخلاف؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذا الحوار شيء مهم جدا في حياتنا، وأول ما يبدأ الحوار بين الزوجين يعني ما يكون هناك عصبية وانفلات في الغضب، وأنه إذا الواحد حكى رأي مخالف للرأي الآخر أنه نصيع عليه ونشتم، لا، نسمع الحوار كامل ويتحاور الرجل مع المرأة حتى يكون هناك شراكة. يعني بدك تشتري سيارة، لو إلك شاور زوجتك وأولادك، بدك تبني بيت أو تشتري شقة شاور زوجتك وأولادك، بدك تشتري حاجة أو تروح للسوق المعين مين أفضل ولا أفضل كذا شاور زوجتك وأولادك. وين المشكلة؟ ليس هذا الضعف، هذا يعطي قوة إنه كل واحد تحمل مسؤولية. وربنا لما أعطى الرسول الإسلام وأعطاه ونزل عليه الرسالة ونزل عليه الوحي، ولكن ومع هذا قال: وشاورهم في الأمر، لكن فإذا عزمت فتوكل على الله. القيادة أمر ليس سهلا، ولكن من أراد أن يقود الناس فعليه أن ينحني للآراء أيضا وللحوار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة قال لها زوجها في بداية الإسلام طبعا: أنت علي كظهر أمي. وكان هذا الطلاق في الجاهلية، فلما كان في الجاهلية وحكى في الإسلام سمعته من زوجها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقالت: يا رسول الله، أبعد أن كبر سني ونحل عظمي وأصبحت على هذا الحال، ظهر مني زوجي وأصبحت محرم عليه؟ فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أرى إلا أنك حرمت عليه. تقول أم المؤمنين عائشة: والله هم عايشين في غرفة صغيرة، عائشة وسيدنا الرسول، يعني ليس بالبيت والمنزل الكبير، حجرة اسمها، ومعروف شو معنى حجرة، غرفة يعني صغيرة. والله لا أسمع الحوار الذي دار ولا أفهمه، لكن أسمع أنه فيه حوار، لكن ما أسمع الكلمات. قال: وإذ بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الحوار اللي دار أنه بصير وما بصير حتى نزل الحل من السماء، وليس موضوعنا هذا، ولكن قد تحدث الخلافات. هذا بيعطينا دليل أولا أنه حتى في زمن الرسول كان في خلافات زوجية، يعني ما الإنسان يعيش حالة من الأحلام أنه هذا البيت عمره ما بصير فيه خلاف. ممكن يصير خلاف، ممكن يصير مشادة كلامية، ممكن الآراء تختلف أحيانا، لكن لا نبعد كثيرا عن الحق، نرجع إليه. يعني ما في حد أنه يعيش مثالي بدون مشكلة، ولذلك في بعض المشاكل ينتجها أحيانا المجتمع، يعني بتحدث خلاف.

خلاف بسيط بين الزوج والزوجة، لما هذا الخلاف بدل الأم والأب ما يقولوا أنه هذا أمر طبيعي جدا والأمر بسيط وسهل، بيبدأ الأب والأم

للزوجة، وممكن يمتد أكثر ويصبح بين العشيرتين من خلاف بسيط. إذا نقول بأن الحياة الزوجية هي حياة مثالية صحيح، ويجب أن تكون مبنية على المودة والرحمة، ولكن لا يمنع من خلاف أو غيرة أو حدوث أمر أو اختلاف في الآراء أو الأفكار أو عصبية، أو مرات الإنسان يخرج عن المستطاع. ولكن في إلنا شيء قاعدة نرجع إلها دائما، يعني إذا رحت تحل مشكلة كمصلح ما صير تقول للناس والله أنا بنتي عمرها ما غلطت على زوجها، والله بنتي عايشة في أحسن مكان وعايشة في أحسن زمان وزوجها بحب. أنت بتحكي هذا الكلام، فبصير الناس اللي بده يرجعوا بنتهم للمكان اللي أنت رايح ترجع فيه البنت هاي أو الخطيبة أو الزوجة لزوجها، بصير عندها يعني ردة فعل سلبية. فليجب أن تقول أنه الرسول حدث خلاف بينه وبين زوجته بعض أزواجه، وإحنا بشر وهذا البشر خطاء، ولكن وخير الخطائين التوابون. هيك منساعد على المشكلة. لذلك لما تصير مشكلة في طرق لعلاجها، وإن خفتم، لاحظ خفتم، والخوف دائما شيء مستقبل. شقاق بينهما، بين الرجل والمرأة، شقاق يعني النزاع بين الزوج والزوجة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا صار فيه شقاق ونزاع من البداية، مروا على المحكمة من أول يوم، لأنه إذا رحت على المحكمة، مع الاحترام للمحكمة والمحكمة الشرعية والقضاء الشرعي، كله إحنا يعني محترم عندنا إن شاء الله، وفي عندنا دائرة الإفتاء قبل ذلك، وفي عندنا مؤسسات دينية محترمة. ولكن قبل كل هذا في حل المشكلة، يعني حاول كزوج وزوجة إن نحل المشكلة داخل البيت، ما حد يطلع عليها، بتظل الأمور سهلة. لكن كل مشكلة صغيرة يطلع عليها الناس بصير صعب حلها، والناس إلهم أمزجة مختلفة وطبائع مختلفة ونظرات مختلفة، ومش كل الناس بيحبوا الخير لبعض. ولذلك قال وإن خفتم، خفتم شقاق بينهما بين الرجل والمرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولاحظ اللفظ لما يقول فابعثوا، يعني كأنه أمر للمصلحين أن يتحرك، المصلح أن يتحرك ويبذل جهده، ما ننتظر المشكلة تكبر. أنت شايف الآن حريق، وهذا الحريق عماله بيكبر، ننتظر أنه تكبر الحريق كثير ونروح نطفيه؟ ولا من أول ما يبدأ الحريق نتصرف، أول ما يبدأ الخلاف نعطي مساحة للزوج وللزوجة أنه هذا الخلاف ما حد يطلع عليه قدر الإمكان. إذا كان في حاجة يطلع عليه الأهل والأهل، ما في مشكلة أيضا، وممكن يساعدوا في حل هذه المشكلة، لأنه في أشياء ممكن تخفيها كثير ولكن تكون مشكلة كبيرة. إذا كل مشكلة ينظر إليها على حدة، إذا قدرنا نصلح ونصلح المشكلة في بدايتها فبها ونعمت. لكن إذا هذه المشكلة بحاجة إلى رأي وبحاجة إلى أن يتدخلوا فيها الأخيار، فعلى طول أيضا نتحرك الحركة اللي بعدها، وإذا فيه بحاجة إلى حركة أكبر نتحرك أيضا، لكن نعطي مساحة للزوجين أولا. طيب إذا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا، إذا فبعثوا زي أمر بالقرآن الكريم، وما تتأخر، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أولا قال حكما، ما قال فبعثوا رجلا. طب شو الفرق؟ الحكم اللي عنده حكمة، اللي بيحل المشكلة مش بكبرها. لذلك كثير من القضايا بدخل فيها ناس بيزيدوها خلاف، وبعض الناس بنضل نحل ندور على حل تيجي واحد عنده مفتاح وبقدر يحل المشكلة وبرجع الزوجة لزوجها. طب ليش هذا ما قدر وهذا قدر؟ الأسلوب والطريقة والنوايا أيضا لها علاقة بذلك. لذلك فبعثوا حكما، حكما من أهله. لماذا قال من أهله؟ لأنه يكون من قرائبه ومن جماعته، مندوب عنهم، وبكون عز عليه زلمته ورجاله، فما بده ضيعه وروح يقول له لا روح طلق أنا بنصحك. لا، بقول له ترى الطلاق أمر مو سهل، والتبعيات والأولاد والضحايا، هيك الحكم بحكي. لكن الإنسان العجول واللي ما بهمه المصلحة بقول له طلقها وروح أتزوج غيرها. طيب والأولاد والبنات شو تصير فيهم؟ والأسرة والدفع والمهور وكل هذه القضايا، مهو ما تحمل شيء من المسؤولية. لذلك قال فبعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها.

0: إذا اللي بده يجي من طرفه بده يكون عنده حكمة ورجل صالح مصلح وحكما من أهلها، من أهلي ومن أهلها وحكما. ثم قال إن يريدا إصلاحا. إذا قد تكون هناك مشكلة، ودائما المشكلة بين الزوج والزوجة إذا ما قدرنا نحلها تنعكس سلبا على الأبناء، والتمرد هذا اللي بصير في المجتمع أحيانا والانحرافات والانخراطات وراء والانسياق وراء الشهوات والمخدرات قد يكون سببها إنه خلافات زوجية في البيت، وما هناك اهتمام بالأسرة والبناء المهم في البيت. ولذلك قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. إن يريدا إصلاحا، الصلح دائما بده نوايا طيبة حتى نتوفق فيه. إن يريدا إصلاحا، لاحظ إن يريدا إصلاحا قد يكون الزوج والزوجة، وقد يكون طرفا الحكم اللي هو حكما من أهلي وحكما من أهلها، والجمع بين الدليلين جائز. يعني إذا كان الزوج والزوجة والأهل من الطرفين أهل الزوج وأهل الزوجة، يعني الحكمان اللي بعثناهم للإصلاح والزوج والزوجة كلاهما الأربع أطراف عندهم نوايا طيبة باتجاه الإصلاح يحدث الإصلاح. ربنا يقول إن يريدا إصلاحا، وهنا تقف الأمور على نوايا الزوجين ونوايا الحكمين. فإن هناك كان توافق ونوايا طيبة وسليمة باتجاه الإصلاح حدث الإصلاح والتوفيق من رب العالمين. وما نقطع الأمل، كثير من القضايا والخلافات الزوجية اللي دخلوا فيها الأخيار والمصلحين انحلت وصارت الحياة على أتم أحسن ما يرام. ولذلك دائما نعطي الفرصة للزوجين ومساحة كبيرة للإصلاح، ثم ننتقل إن خفنا الشقاق والنزاع أن يمتد إلى حكمين، حكم من أهل الرجل وحكم من أهل المرأة. فبعثوا يعني أمر، معناه يجب على الطرف الثالث أن يتحرك باتجاه الإصلاح حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني توفيق رب العالمين المنشود والمطلوب يحدث عندما تكون نوايا طيبة وسليمة في البيت وفي الأسرة وفي المجتمع أيضا. وهذا بيعطينا الدليل أنه كلما صار عندنا نقاء بالنوايا عشنا في رخاء وسعادة. يعني ليست المادة هي كل شيء وليس المنزل كل شيء، لكن المودة والرحمة هي الأهم من كل شيء. ولكن المودة والرحمة بدها مكان وبدها زمان وبدها مساعدة من جميع الأطراف وبدها توفيق من رب العالمين. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا من

كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ.

0: والميبل والهاي جلوس واللامينات.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 عين. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية. بتتناول فرشة طبية 100%. بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول. بدك نومة هنية. فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى شارع الحرية شارع مكة دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام

0: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نؤكد على صحة الفروع الفقهية في مذاهبنا الأربعة المتبوعة، وأنها فروع قائمة على أدلة الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن في هذا المبحث دائما عندما نناقش الأقوال الدينية الشاذة التي جحدت قضاء الصلوات إنما هو لحماية الصلوات، عندما نناقش الأقوال الشاذة بجواز المسح على الجوربين الرقيقين إنما هو لحماية صلاة المسلمين، عندما نتكلم بأن سجدة التلاوة لابد لها من شروط الصلاة في المذاهب الأربعة خلافا لمن يشذ من الدعاة الجدد فيحرم المسلمين حتى من سجدة التلاوة عندما يقول بصحتها من غير طهارة ومن غير شروط الصلاة. وقد بينا في دروسنا أن هذا القول شاذ لأنه مخالف للقياس الجلي، وذكرناه في موضعه من الدروس السابقة في هذا الموضوع. فلذلك نهيب بأولئك الذين فاتتهم الصلوات وتركوها عمدا أن يقضوا ما تيسر لهم من القضاء، وأن القول الذي يقول لهم إنكم لا قضاء عليكم ولكن أكثر من النوافل، نقول لكم لو أنك صليت 1000 ركعة نافلة لا تجزئ عن ركعة واحدة في الفريضة، فاحذر من تلك الأقوال التي تفسد عليك صلاتك وتفسد عليك دينك وعليك بأئمة الدين وعليك بالقواعد والأصول المرعية في التزام مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة. وأن الذين خرجوا عنها، نحن لا نقول يحرم الإفتاء بما هو خارج عنها، لكننا نقول هاتوا لنا فرعا فقهيا مستقيما خرج عنها وعن اتفاقها، فلا نكاد نجد فرعا إلا إذا عرض على المشرحة تبين أن هذا الفرع فيه ما فيه من الضعف والشذوذ. لذلك نقول لأولئك الإخوة بادروا إلى قضاء الصلوات المتروكة عمدا، لكن بما تستطيعون، لأن أنت تصلي تراويح انويها فرائض، تصلي ضحى انويها فرائض، اقضي مع كل صلاة صلاة بما يسع وبما يمكن. يعني صليت الظهر فرضا، صلي معه ظهر آخر، صلي معه ظهرا آخر. وبالتالي نحن نقول هنا علينا أن نلتزم واجباتنا الدينية في حفظ ما أمرنا الله تعالى به، ليس برغبتنا وليس بما هو يعني تخرصاتنا وإعادة النظر في النص الديني ثم الإتيان بهذه الخيالات وهذه الشبهات. فلذلك لا يشغلنك عن قضاء الصلوات المتروكة عمدا إلا ما تحتاجه في أمور المعاش وتعليم فرض العين، أو تمريض قريب احتاج إليك، أو حضور يعني جنازة أو حضور ميت يحتضر. وبالتالي انتبه يا أخي الكريم حفظك الله لصلاتك ولعبادتك وأعمالك الصالحة. قال رحمه الله تعالى: ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. لاحظ أنه يتكلم عن تأكيد النوافل لا عن تأكيد السنن. يعني في نوافل مؤكدة، يعني عندي سنن مؤكدة في نوافل مؤكدة، اللي هو قال ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى. شوف وأكدت تحية ضحى، طب وانت قلت لي السنن المؤكدة هي السنن الخمس، لاحظ الآن وأكدت تحية، أكدت بدرجة المندوب. يعني هذه المندوبات ما أكدها؟ أكدها الضحى، وأكدها التراويح، وأكدها بعد مغرب. طيب هذه السنن ما أكدها؟ الوتر.

هكذا يعني تكون العبارة يعني أكثر توضيحا في التأكيد على المصطلح الفقهي. فقال رحمه الله تعالى: التنفل بالصلاة مستحب ولا حد لعدد النفل. يعني تقول والله فقط 4 قبل الظهر، لا، احنا صلي ركعتين، فإن صليت 4 فأفضل، طب فإن صليت 6 فالست أفضل من 4، وإن صليت 8 فالثمانية أفضل من 6. إذن قال: ولا حد لعدد النفل ولا زمان له مخصوص، بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة وفي كل وقت من ليل أو نهار، إلا في الأوقات المنهية عنها اللي هو بعد العصر، إذا صليت العصر حتى تصلي المغرب، لاحظ، حتى تصلي المغرب وليس حتى يؤذن المغرب. في المذهب أنك إذا صليت العصر ودخلت المسجد بعد أذان المغرب وقبل أن تقام صلاة المغرب، فعندئذ تجلس ولا تصلي. في المذهب أنه يستمر النهي من بعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب وليس إلى أن يدخل وقت المغرب، هناك فرق. وبالتالي يستمر النهي بعد العصر حتى تصلي المغرب. قال: إلا في الأوقات المنهية عن التنفل فيها كبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب. لاحظ العبارة: إلى أن تصلى المغرب، يعني أحيانا احنا ندخل المسجد بعد أذان المغرب ولم تقم الصلاة، فأدخل وأجلس. طيب، وأين تحية المسجد؟ نقول لك إن النهي إلى أن تصلى المغرب. طيب، وفي عندي أمر بتحية المسجد. طب إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ النهي راجح على الأمر، لأن النهي يكون عن مفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأن الأوامر مصالح، أوامر الشريعة مصالح، ونواهي التي نهت عنها الشريعة هي نهت عن مفاسد، وبالتالي إذا تعارض النهي قدم النهي على الأمر. فعندك أمر بصلاة الضحى، وعندك نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب، عندئذ نقول إن النهي مقدم. طيب، كذلك يمكن أن يصلي أحدهم رغيبتي الفجر في بيته ثم يدخل المسجد فلا يصلي تحية المسجد، لأن الإمام ما أقام صلاة الصبح بعد، بل يجلس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلا الركعتين بين ليه؟ بين أذان الصبح وصلاة الصبح، إلا الركعتين التي هي رغيبة الفجر، قال: لا تصلوا إلا الركعتين. ومن ثم إذا صليت تحية المسجد بصير عندي أمر بالتحية والنهي عن الصلاة غير الركعتين، والنهي مقدم. لذلك إذا صلينا رغيبتي الفجر في البيت ثم حضرنا إلى المسجد ولم تقم صلاة الصبح بعد، نجلس ولا نصلي تحية المسجد. هذا مما هو من باب ترجيح النهي على الأمر عند التعارض، لأن النهي للمفسدة ودرء المفسدة أولى ومقدم على جلب المصلحة. إذن في قوله هنا أنك تصلي التراويح، تمام، 3، وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد ومثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر، فلذلك أكد على أن المتأكد من النوافل، ولاحظ المتأكد من النوافل وليس المتأكد من السنن. يعني ربما أحدهم يقول لا فرق بين التأكد من النوافل والتأكد في السنن، لا، هناك أكد السنن، هون أكد النوافل. قال: تحية المسجد وهي الركعتان اللتان يطلب بهما من دخل المسجد بقصد الجلوس فيه. يعني إذا أنا مررت بالمسجد لأخذ شيئا ثم أخرج لا تندب لي تحية المسجد، إنما هي للتي يقصد الجلوس. يعني نفترض أنه عامل سيدخل ويأخذ قطعة من المسجد ثم يخرج ولا ينوي الجلوس، فنقول لا يصلي تحية المسجد. طيب، لو دخلنا المسجد في وقت النهي بعد العصر فإننا نجلس، لأن النهي مقدم على الأمر. طيب، وأيضا يندب الإكثار من النوافل قبل الوتر، وهو الشفع، فلك أن تصلي

بين العشاء الصحيحة وبين صلاة الوتر لك أن تصلي كثيرا، لك أن تصلي كثيرا، وكذلك ما قبل صلاة الظهر وما قبل العصر وما بعد الظهر وما بعد المغرب والنوافل ما شئت. قال: أما صلاة الضحى فهي من النوافل المرغب فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل إيه؟ زبد البحر. يعني شفعة الضحى تصلي ركعتي الضحى وهي من صلاة الشفع، ووقتها من حل الزوال إلى من حل النافلة إلى وقت الزوال، يعني من طلوع الشمس حسناء إلى أن تزول الشمس وزوال الشمس هو وقت الظهر، وأقلها ركعتان، قال: وأكثرها 8 ركعات. تمام. فلذلك من واظب على صلاة الضحى كان له من الأجور الكثير، كما جاء في الحديث عن صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة أي عضو من أحدكم صدقة، فأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وعد صلى الله عليه وسلم أشياء، ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. يعني تصور هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل عضو عليك أن تتصدق، لكن يجزئ أن تركع ركعتي الضحى. ثم قال: وأما صلاة التراويح فهي جمع ترويحة، وهي اسم لكل ركعتين في شهر رمضان، سميتا بذلك لأنهم كانوا إذا سلموا من 2 يجلسون بقصد الاستراحة. طبعا ووقتها كالوتر، يعني وقتها كالوتر من العشاء إلى الصبح، فإن فعلت بعد المغرب لم تسقط وكانت نافلة. إذن متى وقت التراويح؟ وقت التراويح يكون بعد صلاة العشاء وقبل الوتر. طيب، قال: وندب فعلها في البيوت منفردا أو مع أهله طلبا للسلامة من الرياء إن لم تعطل المساجد من صلاتها بها بالجملة. إذن أيهما أفضل، أن تصلي التراويح في بيتك أم أنك تصليها في المسجد؟ قلنا: إذا عمرت المساجد بالمصلين والأئمة وما شاء الله تبارك الله يندب لك أن تصليها في بيتك، للحديث: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، هذا عام، وبالتالي يندب لك أن تصليها في بيتك، هذا بالنسبة لصلاة التراويح. طيب والله صلاة التراويح 8 ركعات ولا تصلى على عدد 20 ركعة؟ نقول لك يا أخي الكريم: هذا من باب المطلق، من صلى 4 ركعات كان أفضل ممن صلى ركعتين، هذا من حيث عد الركعات. لكن ممكن والله واحد صحابي صلى ركعتين وواحد منا صلى 20 ركعة، فخشوع وحضور القلب في ذلك الصحابي أكثر منه. أنا أتكلم من حيث العدد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 8 ركعات، هل هذا له مفهوم؟ بمعنى أنه إذا زاد المسلم على صلاة رسول الله اللي هي 8 ركعات فيكون قد ابتدع بدعة جديدة في الدين وليس له فيها سلف. نقول: إن السلف هم أعلم الناس بالشريعة وبالدين، وهم القرون الأولى. يعني نقول: الناس يذهبون في نحو التقدم الذي هو أمامك. نحن نقول: إن الخير هو وراءك، لا يعني وراءك من حيث القيمة، لا، من حيث أن الدين الذي بلغ حد التمام والذروة هو في وقتهم رضي الله تعالى عنهم. فعمر جمعهم على 20 ركعة. طيب عمر هو يعني زاد وهو أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، لكن 8 ركعات لا تنفي 10، والعشرة لا تنفي 20، لأن المندوب من قام رمضان، المندوب من قام رمضان. طيب هذه أو هذا الفعل قام اللي هو قام رمضان يقوم بركعتين؟ نعم. يقوم بأربع؟ نعم. يقوم ب20؟ نعم. يقوم ب36؟ نعم. وقد صلاها أهل المدينة في عهد مالك 36، وهم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل كانوا مخالفين؟ هل كانوا مبتدعين؟ لكن الإشكالية لا تقع هنا، الإشكالية عندما تدخل مناهج معرفية بديل لأصول

الفقه، إحلال منهج معرفي، أنه أنا عندي 8 ركعات لستم أعبدا من رسول الله، وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 8 ركعات إذن ما زاد بدعة. طيب وهذا التواتر، إما أن تنكر التواتر، وإنكار التواتر حقيقة يعني كمنكر الشمس في رابعة النار، فإن أنكرت التواتر مرة فستنكر بقية المتواترات، فإذا أنكرت المتواترات خلاص ماذا بقي من الدين؟ فلذلك نحن نقول علينا أن ننتبه من القراءات الدينية المعاصرة، من التفسير المعاصر للدين، من إشكالية في التفسير المعاصر أنه لا يتبع أصول الاجتهاد وقواعده، إنما يتبع قيود جماعة، يتبع نموذج الجماعة، فيجعل الجماعة قيدا على نصوص الشريعة، ويجعل الجماعة قيدا على نصوص الصحابة، وقيدا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أدت النصوص إلى أن من قام رمضان، فهذا الذي قام بال20 قام، فدلالة منطوق النص، لاحظ منطوق النص يقبل القيام بال20 ويقبل القيام بال30 وال36 وبالركعتين، لكن أنت ذهبت إنه الفعل مجمل لا يعم، الفعل مجمل لا يعم، أنه لم يزد، هذه دلالة فعل، وعند الأصوليين دلالة الفعل أنه مجمل، والمجمل لا يعم بمعنى ليس تشريعا عاما. فإذا كان المجمل لا يعم، من الذي يعم؟ من يفعل مثقال ذرة خيرا يرى، ففعل ركعتين خيرا يرى، ومن صلى 20 كما صلى عمر فهذا مما هو فعل خيرا يرى، وبناء عليه فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى. هكذا يفسر المالكية، وهذه أدلتهم على ال20 وال36، يعني يستدلون بمنطوق النصوص. لكن المنهج المعرف المعاصر الذي تجاوز علم أصول الفقه ورمى به بعرض الحائط، وأنه يحتاج إلى تجديد، وقد تأثر بعلم الكلام وتأثر بكلام اليونان، وقع في مثل هذه الحمأة وأنكر المتواتر، أو أنه يقول فعله عمر ولكن عمر غير معصوم. لكن هل عمر يقع في بدعة؟ يعني بالأمس القريب قلت عن القنوت في الصبح بدعة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي أئمة السنة. يا أخي البدعة مانعة من الاتباع، من وقع في بدعة لا يتبع. بعد ذلك أجد الإمام النووي وقع في بدعة، والإمام الشافعي وقع في بدعة، ولكنه ليس مبتدعا. هي القضية مش بهذه الطريقة، الوقوع في البدعة يعني لا يجوز اتباعه، لا يكون إماما في الدين. لذلك كيف دخلت هذه التناقضات على دين المسلمين؟ كيف دخلت؟ هي دخلت بمناهج معرفية غريبة عن الأمة، أدت إلى هذه الأفهام السقيمة التي مع الأسف الشديد تقحم البدعة على الاجتهاد الفقهي. وبالتالي عندما نتكلم أيها الإخوة، انظروا إلى منطوقات النصوص. منطوق النصوص كما قلنا لكم اللي هو أقام الصلاة قضاء وأداء، اليقين لا يزول بالشك، وهو ضامن لقضاء الصلوات. أنتم أتيتم بمفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة لا يرجح بهذه المنطوقات والقواعد. الآن جئنا إلى نفس المشكلة تتكرر في صلاة التراويح، جئتم بأنه مفهوم العدد أنه لا يجوز الزيادة على 8 ركعات، طب ومن زاد فقد ابتدع، طب وماذا نفعل في عمر وقد جمعهم على أبي بن كعب ب20 ركعة؟ كيف تفعل هنا؟ كيف تفهم السلف؟ اصطدمت مع السلف، لماذا اصطدمت مع الشافعي ومالك في بدعة القنوت؟ اصطدمت مع عمر أو أنكرت المتواتر، قلت لم يثبت. طب والأمة هذه التي هي في كل هذه القرون لم يختلف اثنان أن عمر قد جمع الصحابة على 20، هل نحن هنا في حالة فكرية، نموذج فكري ليس اجتهادا فقهيا؟ طيب لماذا لا تشرح مفهوم المخالفة ال8 ركعات؟ لماذا لم تشرح مفهوم المخالفة؟ طيب في مذهب مالك صلوها، أو في وقت مالك صلوها 36، والله أنا أحب أن أصليها 8 ركعات، صليها 8 ركعات يا أخي. لكن أن تقول ببدعة ال20، ما معنى بدعة؟ السارق أفضل من المبتدع، لأن المبتدع يخترع في دين الله ما ليس منه.

وهذا الذي تقوله هو يبطل مذاهب المسلمين. إذن أنت داخل على الإبطال بعد كل هذا الإبطال وإدخال البدعة على أقوال أئمة الدين. تقول لي المذهبية تعصب، كيف تعصب ونحن ها هنا في مجلسنا هذا قررنا كل هذه المقررات، ها نحن نحاول أن نخرج من الخلاف عند الإمام الشافعي كما فعلنا في صلاة الجنازة وقرأنا الفاتحة والصلاة الإبراهيمية، وكما نحن نراعي الخلاف العلمي بين المذاهب حتى يكون ديننا سليما، بينما ترى أحدهم أنه لا يوجد له ديدا ولا دليل إلا مخالفات ما عليه أئمة الدين، بمعنى الرؤى المعاصرة في النص الديني، كلها رؤى معاصرة في النص الديني. هذا أمر مؤسف حقا. وبالتالي نحن نقول هناك مناهج معرفية، هناك مناهج معرفية جديدة لا تقبل أصول الفقه ولا تعتد به، وتريد أن تخترع بعد هذه القرون من اليوم أصول فقه جديد. طيب، والحدثيون يريدون اختراع أصول فقه جديد، والكل يقول أنا عندي أصول جديدة. طيب، أين فروعكم؟ فلما جاءت طائشة كل هذا الطيش، بعيدة كل هذا البعد، عجزت عن تفسير فهم السلف وهم القدوة المقتدى بهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل سكنات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه سكنات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي عم

0: مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
2: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
9: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
8: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
9: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
8: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
4: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
1: للتواصل تليفون 0795-74-99-05.
4: تابعونا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: دين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه، لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا إلهي، اللهم إنك أنت التواب الرحيم، تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات، فاقبل توبتي واعصمني من نفس الأمارة بالسوء، وأعني على مجاهدتها وقهر شهواتها بدوام الندم وصدق العزيمة، ولا تجعلني ممن غلبت عليهم شقوتهم وغلبتهم آمالهم فسوفوا وتغافلوا فحانت ساعتهم وهم في ذل المعصية، فحرموا من عز التوبة وظل المغفرة، وحق عليهم قولك: وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم تداركني بفضلك ويسر لي سبيل التوبة، وأبدل سيئاتي حسنات، واجعلني ممن قلت فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم ارزقني استقامة التوبة ودوامها، وسكون النفس وهدوءها، واجعل نفسي راضية مطمئنة، وأحسن خاتمتي بحسن العمل وصدق التوبة. اللهم لا تجعلني ممن ينتظر المغفرة من فضلك وهو مقصر عن طاعتك، مصر على الذنوب. اللهم اجعل توبتي بقلبي تضرعا وتذللا، وبلسان اعترافا واستغفارا، وبجوارحي بالبعد عن المعاصي والإقدام على الطاعات والحسنات والعبادات. رب تقبل توبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه عطوفة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء.
1: حياك الله يا سيدي.
0: دكتور،
1: مرحبا.
0: السلام عليكم
1: عليك
0: ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور الكريم.
0: حياكم
1: مرحبا
0: الله،
1: بكم سيدي.
0: حياكم الله دكتور، ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: أعزك الله، أكرمك الله، نسأل الله أن يعلمنا يا سيدي. آمين.
0: اللهم آمين. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، عفاكم الله.
2: شيخ، أنا بالنسبة للأضحية، شو المضحي شو وقعوا منها؟
0: نعم،
2: الأضحية
0: نعم،
2: شو وقعوا منها الأضحية؟ يعني شو
0: وقعوا
2: منها جزء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: يعطيك العافية سيد الشيخ،
0: حياكم الله.
3: بدي أسأل سؤال معلش شيخ.
0: تفضل.
3: هسه أنا بشتغل سايق تاكسي،
0: نعم،
3: وبدي أشتري تاكسي، معي دفعة، وبديش أخذ لا من البنك ولا من شركة القروض.
0: نعم.
3: بدي مثلا لو أخذت من أخوي مثلا وحطيته معي، خلينا نقول أخذت مصاري منه واشتريت التاكسي، وكل شهر أنطيته مربح عليهن، وإذا بدي أبيع التاكسي برد أرجع له مصاريه، في حرج في حرام هيك؟
0: تتفق أنت وياه على مبلغ مقطوع شهريا؟
3: نعم.
1: يعني هو أنت بدك تصير،
0: اتفضل دكتور.
1: يعني هسه هو بده يشتري لك التاكسي وتسده بالأقساط؟
3: لا شيخ، أنا بدي أشتريها وأنا أخذ أقساط، بس بدل ما أخذ من البنك، عشان بديش أخذ من البنوك، بدي أخذ منه
0: طب
3: المبلغ.
0: هو بده يعطيك على سبيل الدين؟
3: على سبيل الدين،
0: في زيادة بالمبلغ؟
1: انا هسه انا فهمت عليه، انا هسه بعطيه عدد من الحلول الصحيحه، نعطيه عدد من الحلول الصحيحه حتى يشتري اخوه له هذا التاكسي، ما في مانع. بعطيه مجموعه حلول ان شاء الله.
3: الله يكرمك يا شيخ ويوسع عليك.
1: حياك الله،
0: حياكم الله.
3: السلام عليكم.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يعطيك العافيه شيخ،
0: عفاك الله.
4: الله يسلمك. بس بعد إذنك سؤال، أنا أخذت شغلة معينة من قرابة إلي، تمام،
0: نعم،
4: وقعدت عندي شهر شهرين، يعني من ناحية أن أعطني عطية بس شهرين بعدين أرجعها، تمام، فصار بده يبيعها بعد ما كانت عندي،
0: نعم،
4: فأنا كنت بدي أتبدى فيها وأخذها، تمام، فما صار في اتفاق بيني وبينه، صار يحكي لي بدي أبيعها برا، فأنا بعد يعني تضايقت شوي، فحكيت بالحرام إذا بتظل عندي أو بالحرام إذا أنا بأخذها بهذه الطريقة. يعني أنا ضايقت، حكيت بالحرام إذا بأخذها أو بشتريها منه، لو يحسب لي إياها بأقل من السعر اللي هو طلبه.
0: نعم.
4: فمش عارف لو بدي أخذها شو، هذا حلفان عادي ولا له دخل في أمور أخرى؟
0: هو مسائل الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء، لكن تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
1: أنت كنت ناوي الطلاق، ناوي يمين، شو كنت ناوي؟
4: لا، أنا كنت ناوي إنه يعني إني من العصبية، إنه يعني كيف لو واحد بيحكي والله ما ظل عندي.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: ماشي.
0: اتصال أخير، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية دكتور.
0: حياك الله.
5: دكتور معلش مداخلة صغيرة، يعني إذا في مجال.
0: تفضل.
5: حكم التأخير بالصلاة، كون احنا شغالين على تطبيقات، يعني بشكل عام تطبيقات ذكية، حتى بكون مأذن العصر أو مأذن المغرب، تمام، وتأخير يعني بكون معك شغل، يعني بتصلي أمرات مع العصر، الظهر مع العصر، أو العصر مع المغرب.
0: يعني يخرج وقت الصلاة.
5: طبعا
0: مش بآخر وقتها، التأخير آخر وآخر الوقت، لا، يدخل وقت صلاة جديد.
5: بالضبط.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: كل الشكر، كل الشكر.
0: حياكم الله.
1: نعم.
0: مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا.
0: السؤال الأول، نسأل الله أن يتقبل من الجميع، كيفية توزيع الأضحية؟
1: يا سيدي، الأضحية توزع على السنة أثلاثا: ثلث لأهل بيته، ثلث يتصدق به، ثلث لأحبابه يهديه. الآن بقول لك طب بجوز أنا أخذ كل الأضحية؟ لابد أن يتصدق بشيء منها، مقداره كيلو ونصف تقريبا، 2 كيلو بهالمعدل، بمقدار ذلك لابد أن يتصدق بشيء منها. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. هذه بالنسبة للقضية الأولى. نعم،
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يريد شراء سيارة عمومي معه دفعة، باقي المبلغ يقول يتحدث عن أخيه.
1: نعم يا سيدي، في عدد من الحلول الصحيحة. إذا أخوه يريد فقط يعني على سبيل القرض أنه أنا بدي أعطيك ثمن السيارة، بسد هذا الثمن كما اقترضه،
0: يعني بدون زيادة.
1: بدون زيادة. ممكن الأخ أن يقوم هو نفسه بعملية المرابحة، أنه يشتري هذه السيارة وتصبح في ملكه، ثم يبيع هذه السيارة لأخيه بالربح الذي يريده ويتفقان عليه. فإذا مثلا اشتراها ب20 وقالوا ده بيعك إياها ب22،
0: بعد أن يتملكها،
1: بعد أن يتملكها الأول وتدخل في ملكه، قل له بدي أبيعك إياها ب22. الآن هذا بيع مو قرض، هذا بيع مو قرض،
0: مرابحة.
1: هذا مرابحة كالذي تقوم به المؤسسات الإسلامية، لكن يقوم به الأخ، فلا حرج في ذلك.
0: أيضا والحال الأول اللي تفضلتم
1: هذا
0: به دكتور، قرض بدون
1: هذا
0: زيادة،
1: هذا قرض يجوز أن يزيد. الثاني هو بيع
0: مرابحة،
1: مرابحة، اشترى هذا المبلغ وباعه لأخيه.
0: جزاكم الله خير دكتور. موضوع يعني مسائل الطلاق دكتور مراجعة دائرة الإفتاء، لكن
1: يعني نعم.
0: بالحرام يعني يعتبر من ألفاظ الطلاق دكتور؟
1: يعني علي الحرام وبالحرام قد تكون طلاقا على نية المتكلم، وقد تكون يمينا، فيراجع دائرة الإفتاء حتى تكون نيته الحاسمة. وعلي الحرام وما شابهها من ألفاظ دائما لها مجموعة من الشروط حتى يقع فيها الطلاق، من مخاطبة الزوجة بها أو إضافتها إلى الزوجة مع القصد، ومع أيضا الحالة المعتبرة شرعا، فهو كان يتكلم عن حالة غضب عندما تكلم، فلابد أن يستذكر ذلك.

0: عندما يذهب إلى السادة الكرام من زملائنا المفتين ويذكر لهم الحالة النفسية التي كان بها، ما الذي وصل إليه من الغضب؟ لأن المدهوش هو من غلب الخلل وأقواله وأفعاله نتيجة الغضب أو غيره بحيث يخرج عن عادته. فهذه المسائل التي لابد أن يوضحها للسادة الكرام في دائرة الإفتاء.
1: جزاكم الله خير.
0: مرحبا.
1: طيب دكتور، توجيه من فضيلتكم.
0: نعم.
1: الابتعاد دكتور، يعني نلاحظ أن البعض يستهين
0: نعم
1: بالطلاق، أو يعني في في في في في في يعني كافة الأمور دكتور.
0: نعم.
1: موضوع الطلاق على لسانه،
0: نعم.
1: تدخل البيت، تخرج، تتغدى،
0: نعم.
1: يستخدم
0: نعم.
1: هذه
0: لا.
1: اللفظة
0: نعم.
1: دكتور.
0: يعني أن يحرم أن نتخذ الأيمان وآيات الله وهذه الألفاظ هزوا، هذا إثم أصلا، اسمه يمين آثمة. على كل الأحوال لو كان ينوي اليمين مثلا، هذا أولا. ثانيا يعني لا يتخذ الواحد هذه الألفاظ ولا الأيمان لغوة على لسانه يستخدمها دائما. لذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيانا يسبق اللسان مثل نسميه يمين اللغو، والله كذا، هذا مو لم يقصد، لكن ابتعد عن هذه الألفاظ يا أخي الكريم، خاصة المتعلقة بالطلاق لأنها تهدد الأسرة نفسيا. دكتور ما بحب أطول، الكلمة الحاضرة على لسانك دون قصد غدا إذا صار إشكالية تحضر إلى لسانك أسرع. لذلك دائما نبتعد عن الكلمات التي نحذر من حضورها مع القصد، مثل الطلاق، مثل نسأل الله العفو والعافية، ألفاظ الكفر والردة. أن هذه الألفاظ هذه لا تجوز لا هزلا وتكفر صاحبها، فنبتعد عنها وعن سماعها وعن قولها. وطبعا الكفر بده قضاء قاضي وبده حكم قاضي، ولكن هذه الألفاظ بدها حذر شديد جدا والابتعاد عنها وعدم سماعها وعدم تكرارها حتى لا تحضر في الأوقات التي نخشى منها.
1: جزاكم الله خير
0: الله.
1: دكتور.
0: نعم.
1: سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الله يعطيهم العافية الجميع، لكن مأمورون دكتور نحن بأداء الصلاة في وقتها، تأخير الصلاة بحيث يخرج وقت الصلاة ودخول صلاة ثانية بعذر العمل.
0: نعم، هذا نص الفقهاء على حرمة ذلك، لأنه إذا أخر الصلاة إلى وقت لن تؤدى الصلاة في وقتها فيحرم ذلك، يدخل في الحرام. ويكره التأخير، يعني كل ما قدمت الصلاة وأديتها في وقتها فأنت تقوم بأحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها. إذا أخرتها بحيث يؤدى بعض الصلاة في غير وقتها فأنت هنا في حيز الإثم والمعصية، نسأل الله العفو والعافية. وأبرك الأعمال يا أخي الكريم، أبرك الأعمال اللي بتبارك لك بوقتك وبتعيد برمجة عقلك وتطمئن قلبك أن تصلي الصلاة على وقتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أحب الأعمال إلى الله مجموعة قال الصلاة على وقتها
1: أو إلى وقتها،
0: أو إلى وقتها، لأنه أنت تتصل بالحق سبحانه وتعالى. نعم،
1: جزاكم الله خير الله. دكتور، نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور، أول امبارح جاءت فتوى عبر هذا البرنامج عن سجود التلاوة في الصلاة للسجدة التي في سورة صاد، وكان الجواب أنها ليست بسجدة، وعلى ومن سجدها وهو في الصلاة فقد بطلت صلاته إن كان هذا يعرف. الآن سؤالي أنا، ماذا لو سجدها الإمام وهو يعرف، وفي الحالة الثانية أنه لا يعرف، وماذا أفعل أنا كمأموم في الحالتين، وخصوصا أني أصبحت أعرف الحكم؟ وهل أبلغ الإمام بهذا الحكم إذا كان لا يعرف؟ جزاكم الله خير.
1: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله. السجدة في سورة صاد دكتور.
0: نعم.
1: حياكم الله أخ الكريم.
3: كيف حالك سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: سيدنا الشيخ
1: في تشويش.
3: أنا سأبتكسي.
1: نعم.
3: ويوم الاثنين اللي فات رفعوا العدد في يعني 10%.
1: ارفع صوتك شوي لو سمحت.
3: بتعرف يعني مش مجال بيوم وليلة إنك تعمل تعديل على العداد، لأنه الأعداد كبيرة في عدد التكاسي كبيرة، فمش مجال إنك يعني تعمله بيوم وليلة. فهاي العشرة بالمية تقدر أنا يعني مثلا عددك دينار أقول لك دينار وعشرة قروش، هيك زيادة صارت على العدد.

0: اخذها ولا لازم اعدل العداد ولا كيف؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. عدلت العداد الان، ضبطته على التعرفه الجديده؟ اخي الكريم، ضبطت العداد الان على التعرفه الجديده؟
0: لا، لغايه الان ازدحام، ما فيش مجال بيوم يعني انك تقدر تعمله، بدك يعني اقل شيء 10 ايام.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: تمام،
1: حياك الله.
0: يا هلا يا هلا.
1: فتاوى على هوا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: حياكم الله،
2: يعطيكم العافيه سيدي، كل عام وانتم بخير.
1: الله يعافيك وانت بألف خير.
2: الله يرضى عليكم جميعا. سيدي سؤال، يعني في يعني قرابه من الدرجه الاولى، هذا الشخص صار في بينه وبينه خلاف بسيط وادى الى قطيعه من طرفهم يعني، ماشي.
1: نعم.
2: هسه هذول الجماعه للاسف يعني اكتشفنا بعد فتره من الزمن بيستعينوا باشياء غير شرعيه، يعني تاخذنيش هذول الاحجبه والناس اللي بيدعوا انهم بيعملوا صلحه، وهم يعني يكاد يكونوا اقرب الى السحر والاعمال اللي لا ترضي الله. هسه بعد ما تاكدنا من هالمعلومات وعرفنا ذلك، يعني هل احنا هذا يعتبر قطع يعني قطع صله رحم؟ هل احنا يعني الافضل نبعد عنهم، ما نتقرب منهم ولا يعني نحتك فيهم، يعني انهم من الدرجه الاولى للاسف يعني.
1: نعم. طب كيف تاكدت ان يعني من هذا الموضوع؟
2: تاكدنا من يعني سبحان الله اشاعت الظروف وتاكدنا يعني بالقطع. طيب. يعني اكيد قطعا يعني.
1: طيب تسمع توجيه.
2: هذول الجماعه يعني تاخذنيش يعني هل دخلوا في شرك؟ هل هم يعني تاخذنيش هل احكي بشكل واضح يعني هو اقرب للسحر والعمل والنفث والامور اللي يعني لا ترضي الله. فهل هذول الجماعه يعني اصبحوا هل هم لا زالوا على علاقه فينا من ناحيه اخوان ولا يعني هل اذا ماتوا بنصلي عليهم؟ هل يعني شو علاقتنا فيهم من ناحيه شرعيه ربانيه يعني؟
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
2: لانه شيء بان بالضمير انه يعني يعني في قطيعه وحاولنا نصلح اكثر من مره ما في فائده، ووصلنا لمرحله انه دخلنا في امور غير شرعيه وصرنا كمان.
1: واضح سؤالك يعني. تسمع التوجيه ان شاء الله من الدكتور.
2: الله يرضى. شكرا شكرا، جزاكم الله خيرا.
1: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اتصال اخير. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: الو.
1: الو، السلام عليكم.
3: السلام، حياكم الله.
1: يا هلا، حياكم الله اخي الكريم، تفضل.
3: الله يحييك يا رب، جزاك الله خير.
1: واياكم.
3: من فضلك انا بدي اسالك بالنسبه لمية الزمزم.
1: نعم.
3: بيجيبوها من العمره والحج وبيعونا اياها.
1: نعم.
3: عرفت يا سيدي؟ بيعونا اياها بخمس دنانير، هل هذا حرام ام حلال؟
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
3: الله يجزاك الخير، بامان الله.
1: برعاية الله، مع السلامة. مجددا اهلا ومرحبا بكم دكتور. سورة صاد دكتور فيها سجود تلاوة؟
4: نعم سيدي، بالنسبة لسجدة سورة صاد فالذي قاله الأخ الكريم هو مذهب السادة الشافعية، فالذي يصلي على مذهب السادة الشافعية وهو يعلم وفق مذهب السادة الشافعية أنه هذه ليست من سجود التلاوة، فهذا لأنه هو يتعبد على هذا المذهب فلا يسجد، فإذا سجد فقد أتى بهذا الفعل دون موجب له فتبطل صلاته. لكن
1: إذا كان يعلم.
4: نعم، لكن ناسيا،
1: جاهلا
4: عند على مذاهب أخرى كمذهب السادة الحنفية والمالكية مقلدا لإمامه فصلاته صحيحة، فلا حرج في فعل الإمام والمأموم في
1: جزاكم الله.
4: في سؤال السائل، أما أنا شافعي وأصلي وأعلم أنه ما عندي سجود الآن وأنا أتعبد الله بهذا المذهب فلا أسجد، أما الإمام حنفي الإمام سجد أنا عامي مقلد لإمامي فتسجد ولا حرج عليك ولا شيء عليك. نعم،
1: جزاكم الله خير.
4: حياكم الله
1: دكتور. الآن الأخ سائق عمومي يقول الآن تم ضبط أو تعديل التعرفة، فالآن هو يقول مثلا إذا كانت النسبة مثلا رفع 10%، يقول هو الآن إذا كان مثلا أجرة العداد دينار يضيف 10 قروش، 10% 10 قروش لوحده. يعني لا يتعامل بالضبط التعرفة والتسعيرة القديمة أم الآن يلتزم بالتسعيرة الجديدة بلسانه؟ لم يضبط العداد، ما زال لم يضبط العداد على التعرفة الجديدة.
4: يعني خليني هذه المسألة أوضحها كما يلي. أولا حقه وفق التعرفة الجديدة، هذا رقم واحد. تمام. لأنه هذه مسائل منضبطة بعلاقة الأطراف مع بعضها وتنظيم الدولة لها، فحقه وفق التعرفة الجديدة، هاي أولا. ثانيا يجب عليه أن يضبط عداده وفق التعرفة الجديدة وأن لا يبقى معتمدا والله هون بتزيد 10 هون بتنقص 5، لا، لأنه هذه المسألة غير دقيقة فيقع

0: في إشكالية في تعامله مع الراكب. أنا قاعد أحكي من عقلي، افرض غلطت، افرض زدت، افرض نقصت، هذا غير جائز. فحقك نعم مرتبط بالتعرفة الجديدة، لكن هذه التعرفة يجب أن تنعكس على عدادك حسب الأصول، ولا تبقى تقول أنا بضبطها بالكيلومترات وبحسبها بالكيلومترات، لأن هذا في مخالفة أولا، ثانيا في عرضة لعدم صحة الحساب، وهذا غير جائز. واضح
1: واضح
0: سيدي؟
1: واضح،
0: شكرا،
1: جزاكم الله خير
0: حياك الله.
1: دكتور. موضوع القطيعة
0: نعم
1: بعذر يعني وحجة كما أشار السائل، يقول أن الطرف الآخر يتعامل بالسحر والحسد وما شابه،
0: نعم
1: فهل هذا يعني يعتبر مبرر للقطيعة دكتور؟
0: والله سيدي، هذه مسائل يعني
1: يعني توجيه مبارك منكم.
0: أتكلم بالعموم لأنه
1: نعم
0: لا أستطيع أن أحكم على حال الإنسان. دائما دكتورنا مسائل القطيعة عندما نتكلم عن صلة الرحم ووجوب صلة الرحم، دائما هنالك ذرائع عند قاطعي الرحم، إنهم أساءوا، إنهم بغلطوا، إنهم كذا. ولا أنا لا أقصد السائل الكريم، أنا لا
1: نعم
0: أعلم يعني حاله، ونحسبه على خير دائما، لكن لا نستطيع أن نحسم المسألة ونقول أن المقابل الاتصال به خطر. القاعدة في صلة الرحم أنه حتى الذي يقابلني إن كان مخطئا فذلك لا يبرر لي القطيعة، إلا إذا وصلنا إلى مرحلة تترتب على أي صل أي شكل من شكل أشكال التواصل الضرر أو الإثم أو ما شابه ذلك، الضرر الذي ليس هو من الضرر المعتاد عند صلة الرحم، لأنه صلة الرحم أصلا يترتب عليها أنك تسمع لك أحيانا كلام بتحبوش، وهذا ليس مبررا للقطيعة. أما ضرر غير محتمل مثل الأذية الشديدة في البدن وما شابه ذلك، فليس هذا الحكم الشرعي، ليس خطأ القريب مبررا للقطيعة، هذه هي القاعدة. والله جل في علاه بين في قضية بر الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس، مشركون مشركون ويدعوان الولد إلى الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
1: فلا
0: فلا تطع
1: تطعم
0: وصاحبهما
1: صاحبهما.
0: في الدنيا معروفة، فلم تكن تلك ذلك لم يكن ذلك الفعل مبررا للقطيعة. فلا نقول والله خطأ الطرف الثاني مبرر للقطيعة، إلا إذا زي ما حكيت لك بيكون في أذى غير معتاد، فمنقول والله الزيارة في هذه الحالة أصبح يترتب عليها أذى غير معتاد، وأنا لا أفتي الآن بذلك، اللي عنده حالة مثلها يتصل فينا على دائرة الإفتاء، يشرفنا على دائرة الإفتاء حتى نسمع منه، حتى ما يقول والله بزورني، والله ما ضيفني زي ما ضيف أخوي، والله زعل أولادي، ما هي ذرائع القطيعة عندنا، هاي ذرائع القطيعة. لا، الكفر لم يكن مبررا لقطيعة
1: القطيعة.
0: الوالدين. نعم،
1: جزاكم الله
0: أهلا
1: خير.
0: وسهلا.
1: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات،
0: نعم،
1: الاتجار وبيع ماء زمزم دكتور؟
0: لا يعني هذا يا سيدي الكريم بدنا نبين مسألة. أولا هذا الذي أهدي من ماء زمزم حتى لا يكون عرضة للاتجار به، فهذا يدخل في ملك صاحبه. نحذر من قضية وهذه تضبطها أيضا المسألة القوانين والأنظمة، إنه هذا لك فدخل في ملكك وأنت لك حق أن تتصرف به، ولكن هنالك أحيانا تجاوزات في هذه القضية وتلاعب في هذه القضية، فنحذر منها من التجاوز والتلاعب في هذه القضية. الآن ما دخل في ملكك فهو لك ولك أن تتصرف به. نعم،
1: جزاكم الله
0: دون
1: خير.
0: أن تتجاوز ما هو متاح ومسموح. نعم،
1: جزاكم الله خير
0: حياك
1: دكتور.
0: الله.
1: نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 و202 هاتفا البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية،
1: عفاكم الله.
2: أول شيء بنحبكم بالصلاة على النبي
1: صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: وسلم.
0: عليه وسلم.
2: شيخنا أنا أول شيء سائق تاكسي،
1: نعم،
2: وفي عندي اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: عطر تقريبا له عندي سنة وثمان شهور.
1: نعم
2: تمام، وما حدا يعني حاولت إني أوصل لصاحبه أو شيء، لحد الآن موجود عندي في البيت أماني يعني، وكمان في عندي
1: يعني
2: أمراض.
1: وجدت هذه
2: نعم
1: الزجاجة
2: بالتاكسي،
1: في السيارة.
2: نعم بالتاكسي بعد ما نزل بعد بيومين كمان.
1: لا تعلم صاحبها.
2: نعم، وفي اغراض كمان بيتيه يعني زي ملابس وزي هيك برضه نسوهم ركاب.

0: وبعد ثاني يوم يعني الصبح اتفاجأ انه لقيتهم. رحت على البيت محل ما نزلوا ما حدا بيعرفهم، وكذلك رحت اكثر من مره يعني على نفس
1: سألت
0: المكان.
1: يعني حاولت؟
0: نعم، سألت بس لكن ما حدا بيعرف ولا شيء. هذا الحكي تقريبا له تقريبا سنه وشهرين كمان. فهم موجودات عندي في البيت، يعني اضبط اني اعطيهم لناس اتبرع عنهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
2: نعم،
0: شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: عفاكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: الله يحييكم ويكرمكم من الآخر، ويجزيكم الخير على البرنامج
1: الله
3: الطيب.
1: يسلمك
2: حياكم
1: وإياكم.
2: الله.
3: كل عام وأنتم بخير سيدي.
2: وأنت بخير.
1: أنت بألف خير إن شاء الله.
3: الله يكرمكم سيدي. سيدي معلش عندي سؤال بسيط، هو سؤال عام وإن شاء الله الكل يستفيد.
1: إن شاء الله.
3: بالنسبة للزواج العرفي، هل في مبررات للزواج العرفي؟ مثلا واحدة بدها تتزوج وخايفة إنه ينقطع لها راتبها ويكون لها راتب، هل أن الزواج العرفي يجيز لها ذلك؟
2: لا يوجد مبررات للزواج العرفي، وأنا بدي أجاوب على هذه المسألة فورا لأنها أثيرت الفترة الماضية، ولاحظنا في دائرة الإفتاء بعض الفتاوى الخاطئة في هذا المجال ونحذر منها أشد التحذير. الزواج العرفي هو تعريض للحقوق والأعراض إلى الإهدار. الآن واحد تزوج عرفي ودخل بزوجته وتوفاه الله، كيف ستثبت ما حصل؟ كيف ستثبت النسب إن كان هنالك حمل؟ كيف ستثبت حقوقها؟ كيف ستثبت أن هذا هو زوج لها؟ الزواج العرفي زيادة على أنه مجرم في القانون، الزواج العرفي محرم لأنه يعرض الحقوق إلى الإهدار. الزواج ليس علاقة اثنين مع بعض تبدأ وتنتهي بينهم، في نسب وفي صهر وفي أعراف وفي أعراض. هذا الزواج الشرعي الموثق حسب الأصول في المحاكم الشرعية لحماية كل ذلك، فالحذر الحذر. إذا سألني سائل ما هو الزواج، أركانه الإيجاب والقبول وشروطه الشهود وما شابه ذلك، صحيح، لكن هذه الأركان وهذه الشروط لابد أن يكون هنالك سياق شرعي حتى تحقق المقصود منها، وإذا ترتب عليها ضرر وإذا ترتب عليها تضييع حقوق فنحرمها. الأركان والشروط تكون موجودة في حالات ونحكم على هذا العقد بالبطلان ونحكم على هذا العقد بالفساد، لأن تلك محرمة دائما محرمة مؤقتا على التأبيد وعلى التأقيت. طب إذا كان في ضرر سيؤدي إليه هذا الزواج وإلى تضييع هذه الحقوق فيكون محرما، وأنا سمعت من هذه الفتاوى ونحذر من ذلك، نحذر من ذلك. يقول لك يلا اعقد، زوجتك نفسي، قبلت كذا، بدها حذر شديد. لأننا من العبد الفقير، عملت في المحاكم الشرعية وتشرفت بذلك، وأعمل الآن في الإفتاء وأتشرف بذلك، ولاحظت كم عرضت الحقوق للإهدار نتيجة عدم التوثيق الرسمي. وهنالك بعض الدول التي قامت ببعض التقييدات على الزواج، فلجأ الناس إلى الزواج العرفي، تفجرت المحاكم بالقضايا. فالحذر الحذر من هذه المسألة.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: الله يكرمك يا سيدي، بارك الله.
1: حياكم الله.
3: السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يعافيك.
4: بدي أنا سايق تاكسي والله، بدي أستفسر عن شغلي والله مع فضيلة الشيخ.
1: تفضل.
4: أنا ما راح أطول على السريع، يعني يمكن كمان شغلي. أنا تقريبا من خمس شهور طلع مع، أنا بعمل على التطبيقات الذكية كمان، يعني غير إني سائق تاكسي بشتغل على التطبيقات الذكية.
1: نعم.
4: فطلع معي زبون عراقي حسابه كان 3 دنانير.
1: نعم.
4: هو أعطاني 50 دينار وقال لي الباقي حط لي إياه رصيد في المحفظة، يعني إله بذمتي 47 دينار.
1: نعم.
4: الآن بعد كم من يوم الشركة ما نزلتهم، يعني بدون ذكر اسم الشركة، الشركة ما نزلت للعميل 47 دينار اللي هن حقه.
1: نعم.
4: وظلت القصة، يعني ظليتني أتابع فيها تقريبا أسبوع زمان أو أكثر، يعني 10 أيام، والشركة يحكوا لي هاليومين رح ينزلن، هاليومين رح ينزلن، والعميل بيتصل وبحكي لي المصاري ما نزلت.
1: نعم.
4: امي مرضت، تركت الشغل، ظليتني مع امي 90 يوم لحديت ما توفاها الله ب 9/4
1: عليها رحمة الله.
4: فالان انا بحاول اوصل لل

0: للعميل نفسه تليفونه ما بيجاوب من مرة.
1: نعم.
0: ونفس الشيء الشركة انتقلت يعني صارت شركة ثانية، فبهيك حالي شو أعمل أنا؟
1: يعني أنت لا تعلم أنه المبلغ رد عاد إلى صاحبه أم لا،
0: أيوة. وأنا
1: ولا
0: السبب
1: قادر الآن لا تتواصل مع هذا الشخص ولا مع الشركة.
0: أحسن تلفونه، لا تلفونه موقف ومش قادر أوصل له، زائد الشركة انتقلت لشركة ثانية يعني صار اندمجت مع شركة ثانية.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: فاستفسار بسيط كمان من فضيلة الشيخ، معلش طولت عليك.
1: لا بسيطة، تفضل.
0: الآن من يوم متوفت الوالدة رحمة الله عليها شيخنا،
1: عليها
0: أنا
1: رحمة
0: صايبني
1: الله.
0: صايبني إشي، أي مرض بشعر إنه راح يصيبني، فصرت أعمل فحوصات طبية، ما خليت فحص طبي إلا عملته أنا بفضل الله، ما عندي أمراض، لكن ما زلت متوسوس وما بنام.
1: نتيجة هذه التحاليل طبيعية؟
0: طبيعية كلها،
1: طيب
0: ما عندي أي مرض بفضل الله، بس في عندي
1: الحمد لله.
0: مشكلة إني ما بنام يا شيخ، يعني بس أحط راسي وأنام بعد ما أقرأ المعوذات وأواخر سورة البقرة بيجيني هيك ضغط على صدري وبعرق، وبصحى على أذان الفجر، بحاول بعد الفجر أنام ما بنام.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: ألف سلامة عليك، ألف سلامة.
0: كل الاحترام، السلام عليكم.
2: ألف سلامة عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: عليك.
1: اتصال أخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله
2: وبركاته.
3: دكتور محمود أحييك أنت وشيخنا الكريم دكتورنا الشيخ زيد.
1: حياك الله.
3: سيدي بيني وبين المسجد تقريبا 300 متر.
1: نعم.
3: وسامحني على هالجملة، يعني اليوم بصعوبة وصلت الجامع، يعني غيرت طريقي عشان الكلاب الضالة. أمس والله ما قدرت، أمس عديتهم 11 واحد لما طلعت من شباك البيت.
1: نعم.
3: وانا زلمه يعني عندي احوال صحيه، لا بقدر اركض ولا يعني حتى يقول الناس هذا زلمه خايف من كلب، يعني عندي احوال صحيه ما تسمح لي اني اقاوم.
1: نعم.
3: فطليت انا والبيل وانا وزوجتي في البيت جماعه، لكن هل هذا عذر لي بسبب عدم ذهابي للجماعه في المسجد، رغم انه يعني بفضل الله لنا عمر طويل في هذا الباب، انه يعني الفجر ما عمره راحت عليه، لكن هي الظروف اللي صحية. وثاني شيء أول شيء بعد المسجد عني تقريبا، ولا موضوع الكلاب الضالة يعني كثير مزعجنا صحيح، فمش عارف هل لنا عذر ولا لا.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: الله يكرمك.
1: حياكم الله مجددا. اهلا ومرحبا بكم.
2: حيا الله سيدي. مرحبا، مرحبا بكم.
1: الاخ سائق عموما اليوم معظم الاسئله من
2: هذول احبابنا،
1: اخواننا
2: احبابنا.
1: نعم.
2: نوجه لهم تحيه كبيره.
1: اكيد.
2: لاحظ في نفس السؤال يعني تكرر نفس السؤال. نعم. على قضيه المال معروف الصاحب.
1: نعم.
2: وبدي انبه لنقطه انه المال معروف الصاحب لا يسمى لقطه، اني بعرف عليه إذا كان مبلغ بسيط أعرف عليه الفترة التي يسأل عنه صاحبه فيها عادة، وإذا كان أكثر من ذلك أعرف عليه عام ثم يباح لي، فإذا جاء صاحبه كان علي أن أؤديه أو أتبرع به فيجيز.
1: هذا اللقطة.
2: هذا اللقطة.
1: هذا معروف الصاحب.
2: هذا لقطة. لقطة يعني ماشيين لقينا مصاري، أو ما لقينا مصاري ما نعرفش صاحبها.
1: نعم.
2: الآن الفقهاء بيّنوا أنه إذا أنت وجدت مالا في مكان ضمن محيط أو ملك الدكتور محمود لدروع، هاي مو لقطة. إذا شخص أعطاني مصاري وبعرف اسمه وبعرف تفاصيله، هذه ليست لقطة.
1: مقتنيات بالسيارة العمومية.
2: نعم. ونعرف صاحبها، ونعرف صاحبها، نؤكد على هذه النقطة. هذه أمانة تبقى محفوظة لصاحبها، لها صناديق، نذهب إلى الشرطة، نذهب نبلغ الأجهزة الأمنية.
1: طب يحكي بسنة ونص دكتور، هي موجودة عندنا.
2: أنا ما هيني بحكي لك، أنا بحكي لك القواعد العامة الفقهية. القواعد العامة الفقهية، القواعد العامة الفقهية، الأمانة أي معروفة الصاحب تحفظ لصاحبها في صناديق، في أمانات، في مغافر، في محاكم. أنا بتكلم بشكل عام. الزهيدة البسيطة تصرف فيها صاحبها تبقى حقا لصاحبها، إذا طلبها ينبغي أن تعاد إليه، وإذا تبرع فيها بيكون حق لصاحبها أنه يأخذها مرة أخرى. لكن لا أريد يا دكتور أنه يفهم من كلامي الآن أني قاعد بقول له اتبرع بالمبلغ لأنه بسيط، أو إذا كان أنا لا أريد أن يفهم هذا من كلامي عن أحكام الأمانة. الأمانة لذلك تلاحظ في العالم الإسلامي أموال قديمة جدا معروفة الصاحب، أليس كذلك؟
1: أكيد.
2: ويقولون هذه العائلة توارثت هذا المبلغ عن آبائها وأجدادها لأنه معروف الصاحب.

0: في بلادي كذا. فهذه الأمانات، هذا حكم أمانة غير حكم اللقطة، فهذا يبقى لصاحبه. الواحد كان شيء بسيط وتبرع به يبقى حق لصاحبه في تلك الحالة، لكن لا أريد أن يظن أن حكم الأمانة أن نتبرع به، لا، حكم الأمانة أنها تكون لصاحبها وتسلم لأي جهة ذات اختصاص تحفظ الأمانة.
1: شكرا على هذا التوضيح دكتور. الزواج العرفي أجبت مباشرة. أيضا الأخ سائق عمومي، الآن الأجرة 3 دنانير، أعطاه
0: نفس الجواب اللي حكينا للأخ الكريم.
1: بقية 47.
0: نعم، أنا أجيب لهذا الأخ الكريم. نعم. هذا لا حقه، هذا الأخ الله يا ربي يهدي باله ويطمئن سره، هذا مال لصاحبه، ما باجب أقول لك روح تصرف فيه، لا، يجب أن يحفظ المال لصاحبه، لأنه أنا لما أحكي على 50 نفس لما أحكي على 5000، مثل هذه أمانات لأصحابها. فلا لا أتهاون في قضية أنه خلص تبرع به، تبرع به هذه حالة أخيرة وتبقى ويبقى له الحق بالمطالبة، لكن الأصل أن تؤدى الأمانات إلى أهلها إذا كان صاحب المال معروفا. نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم، بعد وفاة والدته عليها رحمة الله، ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة إن شاء الله، يعني الآن يمر ربما بي، يعني نريد توجيه من فضلتكم الحالة النفسية والمزاجية دكتور.
0: نعم،
1: يعني يقول قام بإجراء فحوصات وتحاليل، الأمور طبيعية، لكن حالة نفسية الآن.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدته ورحمة واسعة،
1: آمين،
0: وأن يدخلها فسيح جناته، وتحصل مع الإنسان عند فقد الأحبة يحصل هذا التأثر، يستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني أنصحه بقراءة جزء من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بناء على ما وجهنا إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عندما الفقد يؤثر على الإنسان يتذكر فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك مصيبة فتهون عليه مصيبته، يكثر من ذكر الله ولا يكثر من تفكير بالمقلقات. العقل على ما بتعوده، ما تطلق تفكر في الأمور اللي بتقلقك، اشغل ذهنك بشيء آخر، ما راح تكون النتيجة فورية، شوي شوي شوي شوي تتجاوز بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير دكتور قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الصلاة بصلاة الفجر في البيت عزكم الله، يعني خوفا من الكلاب الضالة،
0: يعني هذا شيء يعذره، هذا شيء يعذره، ولكن بنفس الوقت يعني هذه الكلاب إن شاء الله يكون لها حل لهذه المسألة التي تمنع المصلين من الوجود من الذهاب إلى مساجدهم، ونقدر كل الجهود المبذولة من مؤسساتنا بحول ذلك، لأنه فعلا هذه تشكل أذى
1: وخطر.
0: نعم، وخطر، وهذا عذر يمنع صاحبه من الوصول إلى المسجد.
1: أيوة. جزاكم الله خير دكتور. أيوة. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا من زرعوا فينا الثقة والعودة إلى الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله.
0: حياك الله يا حبيبي. يا مرحبا.
2: الله يسعدك. أنا بدي أسأل سؤال، هلا في مشاكل ما بين حماتي وولاد عمها، فزوجتي سمعت شيء فطلبوا من زوجتي أنها تروح على المركز الأمني معهم وتشهد، وأنا منعتها من ناحية دينية، طبعا من ناحية دينية مش لشيء، أساس أنه الخلاف ما يكبر بينهم.
1: نعم.
2: لأنه لو راح الزوج
1: زوجتك طلبت للشهادة وأنت منعتها من ذلك، والعذر أنه
2: ما
1: الأمور تتطور وتتفاقم،
2: ما تتطور لأنه راح يصير فيها سجن أحد الأشخاص. عرفت؟ فأنا بلحقني إشي في هذا الشيء، وأنا والله من ناحية دينية فقط قلت لهم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرمي عليكم الهداية وترجعوا أصحاب
1: إن شاء الله. وكمان ممكن إذا ما أدت بشهادتها ممكن كمان
2: في
1: ضيع حقوق يمكن.
2: لا،
0: وهذا
2: لا،
0: ما سنوضحه الآن بعد ما ينتهي الأخ.
2: ما حدا راح يتضرر نهائيا. طيب.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
2: إن شاء الله. جزاك
1: حياك الله.
2: هلا بك.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: عفاكم الله.
3: بغلبك ممكن أصوم عن والدي المتوفي يوم وقفة عرفة.
1: عليه رحمة الله.
3: تعيش يا سيدي.
1: تسمع الإجابة.
0: صيام ماذا أخي الكريم؟ يعني والدك عليه صيام أصلاً؟
1: عليه صيام ولا هيك نافلة؟ أجر.
3: نافلة أجر.
0: ماشي يا سيدي، بركة الله.
3: شكراً شكراً. حياكم
1: الله. حياكم الله. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: هلا انا بنت محجبه وصفي 7 ومن المدرسه بيجيني كثير تنمر، شو بتعطيني انا نصيحه؟

0: هوهم نصائح.
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: شكرا.
1: حياكم الله. الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية أخوي.
1: عافاك الله.
2: بدي أسأل، أنا سائق تطبيقات،
1: نعم
2: تمام، الحساب أحيانا بيطلع مثلا دينار و9 قروش أو دينار و8 قروش،
1: نعم
2: هسا بقدر أطلب مثلا أقول دينار و10، ولا أقول مثلا يعني ما أزيد القروش هاي، أو أقول ليرة وشلن مثلا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا شكرا.
1: حياك الله.
2: هلا دكتور.
1: برعاية الله. فضيلة الدكتور، الأخت مطلوبة للشهادة ونتحدث عن زوجها، منعها من ذلك خوفا من تفاقم الأمور وتطور الأمور.
3: نعم يا سيدي، هذه مسألة أيضا تضبطها القواعد التالية. أولا، لا يجوز كتمان الشهادة عندما تطلب من صاحب الحكم والقرار،
1: نعم.
3: لا يجوز، لأنها كتمان لما يجب إظهاره، وهذا غير جائز شرعا. هذه النقطة الأولى. تقول لي أنا أحاول الصلح ولملمة الأمور ضمن السعة في الطلب، يعني مثلا يا دكتور محمود الجلسة بكرة، الجلسة بعد بكرة، طلبنا تأجيلها، وأثناء ذلك يا جماعة الخير بلاش الأخت تشهد على أولاد، البنت تشهد على أولاد عمها، لا حرج، لأنه ما وصلنا إلى مرحلة الامتناع أو كتمان الحقيقة
1: الشهادة.
3: والشهادة أمام القضاء، هذا لا حرج فيه. أما إنه الآن يطلب القاضي وصاحب القرار الشاهد للحضور ونمتنع، أو نقول لا نعلم ونبرر ذلك بأنه والله رأبا للصدع وصلت إلى الرحم، فهذا غير جائز، هذا لصاحب القرار.
1: نعم.
3: أما ما قبل ذلك من الفسحة القانونية فلا حرج أنه أنت تقول معلش امهلوني يومين ثلاثة، بدي أحاول ألملم الموضوع، بدناش نوصل مرة واحدة للمحكمة، ولا
1: يحاول الإصلاح قبل
3: يحاول الإصلاح
1: موعد الجلسة،
3: ضمن المدة المتاحة لذلك قانونا، لا حرج في ذلك.
1: لكن إذا تعذر ذلك لا يمنعها من
3: لا يجوز، وهذا إثم غير وفعل غير جائز. نعم.
1: جزاكم الله خير.
3: حياكم الله.
1: دكتور، يجوز الصيام عن الميت؟
3: الآن العبادات والقرب، أن نتقرب إلى الله، يجوز له أن يصوم ذلك اليوم وأن يتقرب إلى الله تعالى وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح في ذلك اليوم، وأن يهب ثوابه لذلك الميت، وأن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح في ذلك اليوم بها، يعني الفعل كما أوضح له، يصوم يوم عرفة ثم يقول اللهم أني أتوسل إليك بصيام هذا اليوم أن ترحم والدي. هكذا نكون خرجنا من كل الإشكال في هذه القضية.
1: جزاكم
3: نعم.
1: الله خير.
3: أي نعم.
1: دكتور، يعني الأخت تريد توجيه منكم موضوع التحرش أو التنمر.
3: نعم. يعني
1: طالبة مدرسة،
3: لا
1: يعني
3: هذا فعل محرم، وهذا التنمر والهمز واللمز والمنابزة بالألقاب، هذه أفعال محرمة غير جائزة، هذه النقطة الأولى، وأدعوها إلى أن تسير وفق التعليمات الناظمة داخل المدارس لأن تأخذ حقها، لأنه من لا يزعه القرآن يزعه السلطان. أحيانا واحد إذا قلت له اتق الله بيضحك، يقول لك الله يجعلنا وإياك من المتقين، ولا يفعل شيء. إذا قلت له سآخذ حقي حسب الأصول يرتدع، فأدعوها لذلك، وإلى تعزيز ثقتها بنفسها وعدم الاكتراث لهؤلاء، لكن بينا الحكم الشرعي، حرمة هذا الشيء من التنمر والإساءة والسخرية، وأنه من الذنوب القبيحة، وأيضا إلى أن تأخذ حقها من خلال ما هو متاح قانونا، لأنه داخل المدارس أو الجامعات أو الفضائل الإلكتروني هذا مجرم، وهنالك إجراءات على من يقوم به.
1: جزاكم الله خير.
3: حياكم الله.
1: هذا السؤال يتكرر دكتور من أصحاب يعني من السائقي العمومي بشكل عام. الآن الأجرة مثلا دينار وثمانية، سبعة دينار وسبعة، دينار وثمانية، يقول الأجرة مثلا العداد دينار وعشرة، دينار وثمانين أو دينار وتسعين يقول دينارين.
3: نعم.
1: يتحدث عن هاي الزيادة دكتور.
3: الآن هو طلع مع التاكسي، طلع السائق معه، السائق طلع مع الراكب، بعدين
1: نعم أجرة العداد مثلا دينار وسبعة قروش،
3: أيوة،
1: يطلب من الراكب دينار وعشرة،
3: لا غير
1: في
3: جائز.
1: ثلاث قروش
3: لا غير
1: زيادة.
3: جائز، بده يقول له دينار وسبع قروش، معيش فراطة، أو استنى علي أجيب لك فراطة، ما وما يأخذ بسيف الحياة، فغير جائز ذلك. اما يقول والله دينار وسبعة

0: الحساب دينار و7، اذا بدك ننزل نفك او هذاك يسامحه من طيب نفس، من طيب نفس ما عليه شيء، ما يقول له دينار و10 غير جائز. نعم
1: جزاكم الله خير.
0: حياكم
1: طيب
0: الله.
1: دكتور، اذا تكرمت يعني في دقائق معدودة.

0: هي من أهم ما نقوم به، خاصة في ما بعد، في تبدأ يوم العيد وتنتهي مع انتهاء أيام التشريق، مع مغرب آخر يوم من أيام التشريق، وأن نحسب حساب الفقير. السنة التقسيم أثلاثا، لكن لابد أن يكون هنالك جزء لحم ني نعطيه للفقير، وما يقل عن نصف كيلو، يعني كيلو 2 كيلو، حتى يكون المقدار اللي بتعطيه للفقير يعني يستطيع أن ينتفع به، وأن
1: بقي كلها حديث الرسول صلى الله عليه
0: نعم
1: وسلم.
0: بقي كله. نعم أحسنت سيدي، الله يكرمك، وأنه هذا يكون ني حتى يتصرف به، ويكون لحم ما بيزبط تعطيه الكبد أو ما شابه ذلك. فهذه إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها جميعا. وبرضو بدي أؤكد على مسألة يعني يؤكد عليها سماحة المفتي دائما جزاه الله خيرا، إنه إحنا عندما نتكلم عن الأمانات، وقد وضحتها وأعيد توضيحها مرة أخرى، عندما نتكلم عن الأمانات نحن لا نتكلم عن اللقطة التي يجوز لك أن تنتفع بها. الأمانات لا يجوز لك أن تنتفع بها. الفقهاء بيّنوا أنك تعلن تسأل القاضي، الآن عندنا المراكز الأمنية، آخر شيء آخر شيء ما زبطش ولا شيء بيكون التبرع، لكن في الأصل الأمانة تحفظ، ما بيجوز لك أن تنتفع بها في حالة من الأحوال وتقول هاي إلي، اللي هو المال معروف الصاحب وله صاحب، مش لقطة يعني لقيتها. بالنسبة للأيام الكريمة اللي احنا مقبلين عليها، هي خير أيام الدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: ما من أيام العمل الصالح
0: فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي حديث خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا، والفقهاء بيّنوا خير الأيام يعني نهارا العشر من ذي الحجة، وخير الليالي
1: عشر
0: ليالي
1: الأواخر من
0: العشر
1: رمضان.
0: الأواخر من رمضان. فأيام عظيمة جدا نحن مقبلون عليها. وفي حديث النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: في الأحاديث يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير. خلي لك ورد، يقول اليوم بدي أعمل ألف ألف ألف ألف، تقول والله ما قدرت أعمله، بتكون عملت لك 100 أقل شيء، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. من دأب الصالحين يعمل ختمة، يقول كل يوم بدي أقرأ 3 أجزاء
1: أجزاء.
0: في هذه الأيام. هل يسن الصيام في هذه الأيام؟ نعم يسن الصيام، وفي ذلك آثار وأخبار، منها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والعمل الصالح يشمل الصيام، وإحنا ما نتكلم عن يوم العيد، نتكلم عن من 1 ذي الحجة إلى 9 ذي الحجة،
1: 9 أيام.
0: يوم
1: نعم
0: العيد لا يجوز صيامه، ولا نتكلم عن أيام التشريق أيضا لا نصومها. قضية صيامها للذي لم يجد هديا، لكن نتكلم عن هنا نحن لا نصومها، يعني نتكلم من 1 إلى 9. يوم عرفة فيه تكفير السنة السابقة والتكفير اللاحقة، هذا الصيام. الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي،
1: لا
0: لا
1: إله
0: إله
1: إلا
0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اقتران الذكر مع الدعاء له دلالة، له دلالة، دلالته أن الذكر دعاء، يعني مجرد أنك تذكر الله سبحانه وتعالى هو دعاء، لأنك عندما تذكر الله فأنت في حالة اتصال. ما يعني الحديث عن عن الحديث القدسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ
1: خير منه.
0: خير منه. ونحن بيننا يعني كبشر نقول أذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك وسخاؤك. أنا لما أقعد أقول لك أنت يا شيخ محمود رجل كريم ورجل فاضل ورجل معطاء ورجل شهم ورجل، إذا نخيناك من لاقيك ماذا تفهم من كلامي؟ أنني أطلب، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: طيب إذا ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، أنا إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأنا أقول ما من
1: لا
0: معبود
1: إله إلا الله.
0: بحق إلا الله، ولا قوي القوة المطلقة إلا الله، ولا عظيم العظمة المطلقة إلا الله، فحاجتي على باب الله.
1: إذا نجتهد في جميع
0: نعم
1: الأعمال الصالحة،
0: نعم
1: لم تخص هذه الأيام بعبادات معينة.
0: الصيام من الأعمال الصالحة، والذكر من الأعمال الصالحة، والصدقة من
1: الصدقة،
0: الأعمال
1: صلة
0: الصالحة،
1: الرحم.
0: وصلة الرحم من الأعمال الصالحة. هل يسن صيام هذه الأعمال الأيام باستثناء يوم العيد وأيام التشريق؟
1: نعم.
0: نعم يسن صيام هذه الأيام الذكر بن

0: أفصل نص في هذه الأيام، فكلها من الأعمال المباركة الطيبة بإذن الله تعالى.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أيها
0: آمين.
1: الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور زيد الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لك سيدي، بارك الله فيك.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: ما كان واحد
1: لازم تتابع نفسك.

لا حول.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: وأصلح بالهم
2: وأصلح بالهم
1: مع الدكتور أسامة الديري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد الكل حابب إنه يشعر براحة البال. بدي أسأل سؤال، أنت كيف الصبر؟ أنت فعلا إنسان صبور؟ أنت فعلا إنسان صبورة؟ أنت فكرت وعمرك أنت فكرتي بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة؟ يعني كلما ضاقت عليك الدنيا وزادت عليك الهموم وكثرت الأمراض والابتلاءات اتذكري هذه الآية واتذكر هذه الآية، لأن الصبر هو الإيمان. بقول الإمام أحمد رحمه الله ورد الصبر في القرآن في 90 موضع، لأن الإيمان هو الصبر وثمن الصبر الجنة. تعالوا نشوف كيف صبر سيدنا يوسف مع شهوته. سيدنا يوسف اللي أوتي كثير من الجمال، سيدنا يوسف اللي تعرض إلى فتنة عظيمة، كيف صبر؟ قال معاذ الله، كلمة معاذ الله. انظر كيف صبر سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف صبر سيدنا أيوب اللي ربنا ابتلاه بالمرض 16 سنة. إنا وجدناه صابرا، يعني إذا ربنا ضيق عليك شوي في الرزق، إذا ربنا ابتلاك بشوية مرض، إذا ربنا ابتلاك بمرض ابنك، إذا ربنا ابتلاك بولد عاق، إذا ربنا ابتلاك بزوجة، إذا ربنا ابتلاك بجار، ما تفكر إن الدنيا انتهت، لا، لأن الأنبياء كانوا أكثر منا ابتلاء في ذلك ومع ذلك صبروا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف الشكر. يعني الإيمان في صبر وفي شكر. أنت فعلا صابر؟ أنت صبرت على أخلاق ابنك المعاند؟ أنت صبرت على أخلاق بنتك وتربيتها؟ أنت صبرت على زوجتك؟ أو أنت صبرت على زوجك؟ أنت صبرت على ظلم إخوانك؟ أنت صبرت على ظلم الآخرين، ظلم مديرك أو غيره؟ لذلك عند موت قريب لك، عند إفلاسك، عند امتلائك وابتلائك، عند مرضك، لابد أنك تكون صابر. حبيبنا

0: النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعرض لابتلاءات وكان صابر، ومع ذلك يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ترى المؤمن يتميز عن غير المؤمن إنه شاكر وصابر. الصبر وسيلة لتحقيق السعادة، الصبر وسيلة لراحة البال. أنت إذا كنت صابر مع الله تبارك وتعالى ثق تماما إنك حتكون سعيد جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر ضياء. مش أي واحد يرزق الصبر، لأن الصبر ضياء. وبعدين إحنا في دار كدح لا في دار تكريم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى الطائف دعا الله وقال يا رب يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. مستحيل أنك تصل إلى مقام عالي عند الله دون أن يسبق ذلك امتحان وتصبر في هذا الامتحان. الصبر على الأولاد، الصبر على الزوجة، الصبر على الجار، الصبر على المدير، الصبر في الوظيفة، الصبر على قلة الراتب، الصبر على الحياة. ولذلك الله عز وجل بختم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من الصابرين حتى نشعر براحة البال وهداة الحال. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
1: وأصلح بالهم، وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلاً أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينفرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب.

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات.

0: الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقلنا بأنهم رجس، أي أن ذاتهم قزارة. والحق سبحانه وتعالى حينما يقول مأواهم جهنم، المأوى هو المكان الذي يأويك من شر يلحقك. ولذلك يقول إيه؟ أوى إلى كذا، أوى إلى كذا. لماذا؟ عشان أوى ليه؟ إذن ففيه شر.

فإذا كان المأوى الذي يفزعون إليه إنما هو جهنم، يبقى إيه فزعوا من إيه؟ ده لازم شر من مين؟ فلم يجدوا أبدا منفذ إلا إنهم يدخلوا إيه؟ يدخلوا جهنم، ومأواهم جهنم. وإذا كانت جهنم هي المأوى، يبقى ده مصير

إذا جاء في الحسنة قل يكسب من كسب إيه، واكتسب يبقى لمين؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد فيه من ابتعاد، وعمل الحلال أمر فطري لا يكلف النفس مشقة ولا فيه تنازع ملكات. لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يألفونها إلفا بحيث تصبح سهلة فلا تكلفهم شيئا، يبقى عمل السيئة واعتبر السيئة ايه؟ كسبا. يبقى ده اللي عمل السيئة، زي واحد مثلا يأتي لإنسان فيحدثه بمغامراته، انا رحت مثلا باريس ولا رحت مثلا لندن، ويا سلام وقابلني فلان وهيأ لي كذا وكذا وقضينا ليلة شكلها كذا، يبقى فهمها انها ايه دي؟ ده فهم انها مكسب. وواحد تاني وقعت عليه المعصية فظل يبكي ويندم ويضرب نفسه كل ما يفتكر العملية يعمل ايه؟ يبقى دوكها فرح بها واعتبرها ايه؟ يبقى اعتبرها مكسب. يبقى اعتبرها مكسب، يبقى لابد ان تكون له دربة وله رياضة وله الف بايه؟ الف بها. يحلفون لكم لترضوا عنه. ما هو الرضا؟ هو اطمئنان القلب إلى أمر يقتنع النفع به. يعني أنا راضي بالشيء الفلاني، مش عايز كمية نفع، المهم أن يصل النفع إلى مين؟ إلى إرضائك أنت، مبسوط به وخلاص. يمكن يبقى عندي غيرك أحسن منه إنما مش إيه؟ مش راضي. لكن المؤمن يقول لك كل ما يجري علي من غير كسب مني يبقى لازم هو اللي كويس، ولذلك أرضى به، لأن مجريه عليه رحيم. وقد تكون الرحمة لأمر لا أعلمه الآن، يضن علي بمال، لأنه يمكن لو ظن زود علي المال هقعد بعطر على أولادي، وولادي يجدوا في إيدهم المال وسيلة للحراف، ويقدر علي يدب أجيب لهم إيه يأكل، لحد يعني ما يمروا من فترة الشراسة شراسة المراهقية دي، وبعدين بقى ربنا ينعم عليها بعدين بعد ما عقلهم ونقدر نفهمهم ونقدر نعملهم. يبقى ظنه علي قديما هو عينه ايه؟ هو عينه العطاء، يبقى الرضا. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا لم يكن ما تريد فلترد ما يكون. اما كنتش ربنا يعطيك اللي انت عايزه ارضى بمين؟ يبقى هم هيحلفوا لكم ليه؟ لترضوا عنه. طب ومن انتم حتى ترضوا؟ رضاؤك عنهم يعمل ايه؟ هل للمؤمن رضاء من خلف رضا رسول الله؟ هل لرسول الله رضا من خلف رضا ربه؟ انما يفرح برضا من يملك النفع. فانتوا لما ترضوا عنهم هيحلفوك ويقنعوا بشريتكم وبتاع لترضوا عنهم. ليس لكم رضا ينفعهم ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه. يبقى اللي يرضى مين؟ اللي يرضى الله. فيجب ان تتنبهوا الى ان رضاكم من باطن رضا الله، فاياكم انهم يخدعوكم بمعسول الكلام وزيف الاساليب عشان ترضوا عنه. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم يعني رضا بعيدا ليس من باطن رضا رسول الله ولا من باطن رضا الله، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ومدام الله لا يرضى يبقى رضاكم مش هينفعهم. يبقى إذن هم قصدهم لكم في أن ترضوا يرضوا برضو تغفير، لأن رضاكم لا إيه؟ لا يقدم ولا يؤخر إلا إذا كان من باطن رضا مين؟ رضا الله ورضا رسوله. هنا بقى الملحظ، هم فاسقين ولا كافرين؟ ده الكفار في الدرك، المنافقين في الدرك الاسفل، ده اكثر يعني من الكافر. يقول كيف يكون فاسق مع ان المؤمن قد يكون فاسقا يرتكب كبائر، لان ما دام ربنا جرم فعلا ووضع للفعل عقوبه يبقى معناه ان ممكن يحدث. لما قال السارق والسارقه ايه؟ يبقى ايه معناها؟ ان المؤمن ممكن ايه؟

يسرق، والزانية والزاني جرم الفعل ووضع له عقوبة، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى فيه فاسق وفيه ايه عاصي. في الكبائر يبقى فاسق، في الصغائر يبقى ايه؟ يبقى عاصي. كيف يصفهم الله بالفسق؟ اذكروا ما قلناه سابقا، وهو ان الكفر انما هو كفر بمحمد وبالاسلام، والفسق اذا جه مع الكفر يبقى مش فسق اللي هو المعصية بالنسبة للإسلام، ده خروج عن الطاعة حتى في ايه؟ في دينهم، في ايه؟ مش بس حتى محاسبين على القيم اللي عندهم، لا برضو فاسخين حتى في قيم ايه؟ دينهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. احنا تكلم في المنافقين، مدام قال الأعراب يبقى إذن الكلام كان في غير الأعراب. غير الأعراب إيه اللي نزل لهم الإيمان؟ غير الأعراب هم العرب. ما الفرق بين العرب والأعراب؟ العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن يذهبون إلى مصالحهم ويأوون إليها، ودي مظهريتها إيه؟ البيوت الثابتة والتأهيل المستقر. لكن الأعراب سكان بادية ما لهمش ايه؟ استقرار في مكان، وإنما يتبعون في حياتهم مواضع الكلأ. يعني يشوف هنا ايه؟ عشب في ناحيته، يروح واخد البيت بتاعه من الشعر أو من الخيمة يعني، يضعها على الراحلة ويمشي يشوف الكلأ في الحتة الفلانية، يتنوا ماشي إلى أن يذهب إلى الإيه؟ إذا ما فيش له توطن. ما دام ما فيش له توطن يبقى ما فيش له أنس بمقيم ولا بمكان. ما دام ما لوش أنس بمقيم ولا بمكان يبقى معناه إن ما فيش له حاجة تحكمه. ما فيش سياسة كده عامة تحكم البادية ولا بتاع. كل واحد إيه صوته من مين؟ من دماغه أو من دماغ رئيس الإيه؟ القبيلة. وما دام هم بالشكل ده ولا عندهمش توطن، والتوطن يوحي بالمعاشرة، والمعاشرة تقتضي لينا الجانب والتعامل، ولذلك يقول لك ده فلان ده مستوحش يعني ما بإيه. لكن اللي عايش في القرية متوطن وله جيران وله قانون إيه يحكمه، وله إلف بالمكان وإلف بالإيه بالمكين، وده مرض يروح يعوده، وده حصل له حاجة يروح يعزيه، وده راح يعني، يبقى تدي ايه لين جانب. لكن اللي قاعد في البداية يبقى عنده ايه؟ قسوة، فظاظة، شراسة، طبع البيئة، نطح البيئة ايه؟ نطح البيئة عليه. فاذا سمعت اعراب يبقى هم دول سكان البادية اللي مشتعلين بالايه؟ بالغلظة، لان ما لهمش تجمع يوحي لهم بلطف سلوك وادب تعامل. الأعراب يقولوا عليها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بياء، أعرابي يبقى مفرد، أعراب يبقى ايه؟ جماعة. في شيء يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء زي ما تقول عنب وايه؟ وعنبة. يبقى اللي فرق بين الوحدة والجمع ايه؟ التاء. قد يفرق بينهما بالياء زي روم مثلا، المفرد بتاعه يقول لك فلان ده رومي، مش كده؟ يبقى ده جمع يفرق بينه وبين واحده بالايه؟ بالياء. اعراب جمع مفرده ايه؟ مش عرب، لا اعرابي، هي اللفظ نفسه بس تحط عليه ياء الايه؟ ياء النسب. هؤلاء مقسومون قسمين، قسم له إلف بالحضر، كان تمام كل أهل حضر له بادية يلجأ إليها، يعني إن راح البادية ينزل ضيف عليهم، زي ما يكون واحد غريب وله في البلد دي إيه اسمهم المعارف، ساعة ما يجي غريب في بلد ينزل عند فلان، أهو كل واحد في الحضر كان له إيه أهل بادية ينزل إيه عندهم، وكل واحد في البادية له واحد في الحضر. إذا

يروح المدينة ولا القرية ايه يبقى فيه برضو الف ولا مش الف؟ اذا هم هينقسموا قسمين، ناس لا لهم لهم بادية ولا لهم حضرة، وناس لهم ايه؟ لهم بعض الصلات باهل الايه؟ الحضرة. ربنا هيقسمهم قسمين اهو، بعد ما تكلم عن العرب ونفاقهم وهو الى اخره هيتكلم عن الاعراب. الاعراب اشد كفرا ونفاقا. ليه؟ اشمعنى هدول اشد كفر ونفاق ليه؟ ام قال لك لانهم عن بعيدون عن مواطن العلم والدعوه، ما بيقعدوش يستمعوا حد، ما عندهمش حاجه، وعندهم غلظه وعندهم جفاء وعندهم، واجدر يعني واحق ان لا يعلموا حدود ما انزل الله، لان مع عرفان حدود ما انزل الله من الاوامر من النواهي من الحلال والحرام يجي منين؟ من العلم، وناس متصلين بالعلم ويقعدوا، ده هم ما بيقعدوش حته، ده هم كل يوم في ايه؟ كل يوم في ايه؟ في مكان. يبقى الاعراب اشد كفرا ونفاقا، واجدر يعني احق الا يعلموا حدود ما ايه؟ ما انزل الله على رسوله. والله عليم حكيم. العلم ما هو العلم؟ هو ان لا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون، وكل واحد منا يعلم علما على قدر تجربته ومرانه في الحياة وعلى قدر جلوسه الى، لكن الذي يعلم علم الجميع من هو؟ انه الله. والعلم عند البشر قد يوظف وقد لا يوظف. في كتير ناس عندهم العلم ما بيوظفوش كده ولا ايه؟ وفي علم يوظف، الذي لا يوظف علمه يبقى فادت علمه ايه؟ ولا حاجه. يبقى حج عليه ولا لا؟ لكن اللي بيوظف علمه يوضع الامر في محله والنهي في محله والحلال في محله والحرام في محله والمشتبه يعمل له حكمه، كل ده يبقى ده اسمه ايه؟ حكيم ايه؟ في وضع كل شيء في ايه؟ في محل. فاذا شرع الله امرا ده عمله عن علم وعن حكمة، وما دام شرع الله عن علم وحكمة يبقى يجب أن لا تخالفه. ليه؟ لأن احنا كما قلنا سابقا أن كل تشريع ينزله الله على رسله إنما هو لتنظيم حركة الحياة، وما دام لتنظيم حركة الحياة يبقى اللي خلق الحياة وخلق الحي هو اللي ينظم، وما دام هو اللي ينظم اوعى تتدخل انت بانفك بقى. فساد الكون كله انهم تركوا الله يخلق الخلق ثم ارادوا ان يقننوا للخلق. نقول لهم لا، دعوا تقنين الخلق لمن خلق الخلق، لانكم بتواجدكم في العالم وبصناعتكم الصانع للصنعة هو الذي يحدد حركتها وقانون صيانتها، وهو الذي يمكنه أن يصلحها إن إيه؟ إن أصابها عطب أو فساد. هؤلاء الأعراب اللي هم أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إيه؟ على رسوله، ما لهم؟ من ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. يعني إذا مثلا راح داعية من الدعاة وبعد ذلك قال لهم فكرة عن الإسلام يقوم يعمل إيه؟ علشان يخلص نفسه من يوم يبقى في ظاهر الأمر يتبع الإسلام، ما يجيبش لنفسه وجع دماغ، وبرضه يدي إن كان فيه زكاة لما يجي عامل الزكاة يديله الإيه؟ بس بيعتبرها إيه؟ مغرم، غرامة. ليه؟ لأنه أعطاها وهو كاره. المغرم هو الشيء الذي تعطيه وأنت، وما دام بتعطيه وانت كاهر يبقى مش مؤمن بحكمته، وبتفتكر بس انك انت ماخوذ منك، تبقى تقول خدوا عرقي وخدوا حركتي وخدوا مش عارف ايه ويدوها للي مش عارف. انا اقول له يا اخي لا، ده هذا تامين حياتك انت، لاننا سنعطيك ان عجزت، احنا بناخذ منك وانت قادر، هنعطيك اذا، يبقى بنامن حياتك ولا لا؟ يبقى لو انك انت عندك انسان والاشياء اعراض في الكون، القوة عرض والمرض عرض والصحة عرض والعجز عرض، تبقى انت عرضة ان كنت قادر ان تكون ايه؟ عاجز. عرضة وان كنت صحيح ان تكون ايه؟ مريض. فاذا ما طمأنك التشريع
على أن أخاك العاجز

حين عجز أخذنا منك حين قدرت. تقوم دي تواجه الحياة بإيه؟ برصيد قوي من الإيمان والشجاعة. تقول وأنا إن عجزت برضو هيدوني. يبقى دي يديك رصيد قوة ولا لا؟ ويبين لك أنك لا تعيش وحدك، ولكنك تعيش في مجتمع إيه؟ متكافل. إن أصابك شيء من عجز يبقى قدرة الباقي إيه؟ هي المرجع لك، وهي الإيه؟ وهي الحسن. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. ومدام مغرم يبقى يكره اللي هياخدها ولا لا؟ يبقى يكره اللي هياخدها. ومدام هيكره اللي هياخدها يقوم يقول امتى تجيله ده يتاخده ولا عادش يجي ينطلي ياخد مني. مش يقول كده؟ يبقى عين يتربص يترقب ان تصيبكم دائرة، عشان ايه؟ ما تجوش تاخدوا منه المغرم ده. مدام هو اعتبرها مغرم يبقى يكره من ايه؟ من ياخد. مدام يكره من ياخد يبقى حبه في ان ايه؟ تأتي له مصيبة بس دائرة. يسمون الايه؟ يسمون الخطب يصيب الانسان او القوم ان كان فظيع قوي دارت عليهم الدوائر. ايه يعني دارت عليهم الدوائر؟ انها مصيبة ايه؟ احاطت بهم فلا منفذ لهم يخرجون منها. فمدام بيتربصوا بكم الدوائر لانهم كارهين اللي انتم بتاخدوه. ليه؟ لانه فاهم انه غرامة، مش فاهم انه في ميزانه، مش فاهم انه تطهير له، مش فاهم انه نماء لماله، مش فاهم انه يعني حمل لعجز العاجز حتى ان عجز يجد من يحمله. ما فهمش هذه الايه المفاهيم. يبقى مدام بيعطي وهو كاره يبقى يتربص بالاخذ الدوائر، المصائب اللي تحيط بيه عشان تريحه من ايه؟ من ان ينفق شيئا يكرهه. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. الذي يتربص بكم الدوائر ولا يفطن الى حكمة الاخذ منه هو الذي تأتي عليه دائرة السوء. لان اذا كان الانسان يعجز اما كان يحب ان يكون المجتمع ايماني يعطي له زكاة، يبقى انت اللي حجيك الايه؟ انت اللي حجيك الدائرة. ليه؟ لانك انت تربصت الدائرة بمن يأخذ منك ولم تفطن الى ان من يأخذ منك يصح ان يأخذ من الغير لك. لما تعمل انت كده يبقى الدائرة هتيجي لمين؟ يبقى الدائرة هتيجي لهنا. وعليهم دائرة السوء دي كأنها دعوة. مدام بيتربص الدوائر ومن الذي يدعو؟ فيه فرق بين ان تدعو غير قادر، وفيه فرق بين ان تدعو قادر، وفيه فرق بين ان يدعى ان القادر هو اللي يدعي. تقول يا رب اعمل كذا، يا فلان اعمل لي كذا، تدعو يمكن غير قادر، تدعو ربنا انت انما هو قادر. اذا كان ربنا هو اللي بيقول عليهم دائرة السوء ده هو القادر هو اللي بايه؟ يبقى جاية لهم ولا مش جاية؟ يبقى جاية بالتأكيد. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. اذا لازم يكونوا بيترفعشوا بالكلام. لما يجي العامل ياخد مثلا منهم يقول لك جيت يا اخويا وريتنا شكلك، ويقعدوا بقى ايه يستقبلونه بما ايه؟ بما يكره. وقد يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون. ان تكلموا فالله ايه؟ وان لم يتكلموا اذا محاصرون بالمعرفة ولا لا؟ وبعد ذلك جاء للصنف الثاني اللي فيه ايه؟ شوية الف كان بادية اهل حضر او حاضرة اهل ايه؟ بادية. يقول ايه؟ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق، مش مغرما بقى، مدام بيؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر، يبقى اللي بينفقه بيتخذ ايه؟ قرب الى الله الذي امن به ايه؟ وكنزا له في اليوم الايه؟ في اليوم الاخر. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ايه يعني قربة؟ شيء يقربه الى مين؟ الى الله، يدخره له في اليوم الايه؟

ده قرب عند الله مفهومة. ايه هو صلوات الرسول؟ قال يجعل ما ينفق قربة الى الله وطلبا لدعاء الرسول. الصلاة في الاصل هي الايه؟ الدعاء. الاصل فيها انها ايه؟ الدعاء. يبقى وصلوات الرسول اي ودعوات الرسول. يبقى معناه ان الرسول ساعة يأتي له نفقة ممن يعتبرها قربة يوم يدعي لمين؟ ما قالش اللهم اغفر لآل أبي أوفى وبارك لهم لما قالوا الايه العامل بما جاء به ابن أبي أوفى فدعا لهم. لما يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوى الرسول مجابة أو غير مجاب؟ مجابة. إلا ما قال الله لا لا دي من جاوبكش ايه عليها، فهيبقى اعتبرها قربة لله. وهذا أمر يبقى قدام وللرسول يدعي له، ولما يدعي له الرسول ودعوة الرسول ايه؟ مجابة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. ايه يعني؟ طب ما هي قربة لله. أم قال لك لأن الله لا يستفيد من عملك هذا، ده هي قربة لمين؟ ده ليك أنت. يبقى ربنا بيسيبك على أمر ينفعك أنت، مش بيسيبك على أمر ينفعه هو. نعم. ألا إن دي بتشير لنا إلى أن كل تكليف من الله عائد نفع هذا التكليف إلى المكلف، إلى المكلف لا إلى المكلف. وما دام العائد الى المكلف لا الى المكلف، يبقى معناها ايه؟ ان الله يدعوك لصالح ذاتك وخير ايه؟ وخير شخصك. الا هي هم اعتبروها قربة لمين؟ لله. نقول لهم ده هي انتوا اعتبرتوها قربة لله، وهي قربة لمين؟ لانكم المنتفعون بها والله غير ايه؟ منتفع بها. سيدخلهم الله في رحمته. الله، سيدخلهم الله في رحمته. اللي هم مين بقى؟ الذين الاعراب اللي بيتخذوا ما ينفقون ايه؟ قربة لله وطمعا في دعوات مين؟ الرسول. وبعدين ربنا قال انها ايه؟ مش قربة لله، هي قربة لله في عرفكم، انما هي قربة لمين؟ لكم. سيرحمهم الله، يدخلهم في رحمته. قال لك اه، ايه الرحمة؟ قال لك لله نعيم هو الجنة. اللي بيعمل عمل قال له هوديك الايه؟ الجنة. والجنة باقية وخالدة بإبقاء الله لها. شوف الفرق بقى، الجنة ايه؟ باقية ايه؟ بإبقاء الله لها. والرحمة باقية ببقاء الله. يبقى لما يقول لك دخل في الرحمة ولا دخل في الجنة؟ يبقى في الرحمة. ليه؟ لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها والرحمة باقية ببقاء الله. ثم بعد ذلك حينما يقول بقى ان الاعراب منهم اللي بيتخذ ما ينفق قربات ومش عارف ودعوات الرسول ويدخلهم ربنا في رحمته، لعل سامعا من هؤلاء يسمع فتحدثه نفسه بخطرات السوء في نفسه او بالزلات او بالهفوات، ويقول انا خايف لا يكون ربنا هيعمل كده في اللي ايه؟ في اللي طائع نيت يعني ما عندوش حاجه. قال له لا اطمن، ان كانت حصلت منك حاجه كده في غفله ولا بساوه اعتبر ان الله غفور رحيم ولا يعكر عليك ذلك الظن ان تدخل في رحمه الله. سيدخلهم الله في رحمته. يبقى جاب ان الله غفور رحيم عشان ايه؟ لعل واحدا ممن يسمع هذا يظن ان الجزاء والقرب له والدخول في رحمة الله خاصة بمن ايه؟ بمن لم يذنب ذنب ابدا. يقول له لا اطمئن، من كانت حصلت منك هفوة كده ولا غفلة ولا الى اخره اعتبر ان الله غفور رحيم فلا يعكر عليك ذنبك ايمانك في ان تدخل في رحمة الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابق هو الذي

حصل منه الفعل بصدد ما هو فيه قبل غيره. كلنا والحمد لله مؤمنين، والناس اللي امنوا الاول والاخر مؤمنين، بس فيه ناس ايه سبقوا الى الايمان. سبق زمان ام سبق اتباع؟ سبق زمان يعني زمانهم قبلنا. طب وعلى ذنبنا ايه؟ وعلى ما كناش وياه، يبقى ما نقولش ان دول سبقونا بقى، انما السبق يعتبر بالمعاصر. سبقهم يعني كان وياهم ناس وهم ايه سبقوا من المهاجرين، لان مش كل بتوع مكه هاجروا، ومن الانصار مش كل الانصار كانوا وياه. يبقى الذين سبقوا الى الايمان في مكه وسبقوا الى النصره في المدينه هم دول الايه السابقين. السابقون السابقون هناك في سوره الواقع، اذا وقعت الايه ليس لوقعتها كاتبه خافضه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه. فاصحاب الميمنه واصحاب المشامه نمسك بقى، والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. وقعد يقول ايه وبعدهم مرتبة أصحاب مين؟ اليمين. خلاص كده على الأول. وبعدهم قال لك إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك لما يجي واحد قال لك لا لن يستطيع واحد من أمة محمد تأخر عن عصر محمد أن يصل منزلة الصحابي، لأن ربنا قال والسابقون، قال له لا افتن إلى بقية الآية. منهم كتير، انما من اللي جين بعدهم هيبقوا قليل معلش، انما منهم موجود ولا مش موجود؟ والسابقون السابقون اولئك الايه هيقول عليهم سلة من الاولين بعد كده وقليل من الايه. يبقى ما منعش ان يكون في امه محمد الى ان تقوم الساعه من يصل الى منزله مين. ولذلك النبي طمن الناس اللي ما ادركوش عاد، لما قعد كده وقال متى القى احبابي، شوف العباره متى القى ايه، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله، قال لا أنتم أصحابي، يعني شايفيني وشايفينه وبتشوفوني وتشوف أخلاقي وعايش وياهم. أحبابي قوم لم يروني بعد، خلاص يتمنى الواحد منهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. ودي صدقة، إذا كان الواحد منا أمنيته دلوقتي بس انه يروح يحج ويزور القبر الشريف، امنيه انه يروح يزور القبر الشريف. الكلام ده صح ولا الواحد لو راني بملء الارض؟ عمل الواحد منهم كخمسين. قالوا منهم يا رسول الله ام منا؟ قال بل منكم، لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. مش ده اللي حاصل؟ نعم حاصل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما جم يعرفوا السابقين من المهاجرين قال لك هم من هم؟ قال لك بتوع أهل بدر الذين دخلوا أول معركة في الإسلام، مع أنهم خرجوا من المدينة لا ليشهدوا حربا ولكن ليتعرضوا إلى عير تحمل بضائع وحيرجعوا بالغنائم، فما عندهمش مش خارجين على، ومع ذلك دخلوا الحرب. ودخلوا الحرب مش مع العير، لأن العير ده شوية الإبل اللي شايلين البضائع ومبقاش وهم إلا الحراس والرعاة، إنما للنفير اللي جم نفروا من مكة الصناديد كلهم وجم علشان يقفوا لهم. يبقى دول أهل بدر ولا؟ ولذلك المنزلة دي لما جه حاطب بن أبي بلتعة ووشى بغزوة رسول الله إلى المدينة، فجابوا قال له ما الذي حملك على هذا؟ ازاي؟ ما هو النبي كان يريد ان يذهب الى مكة في الفتح ومحدش ايه يعرف، عشان لما اهل مكة وله فيهم اهل ولهم اناس ولهم كذا ومؤمنين مش باينين، فقال لك يمكن لما نفاجئهم يعني يسهلوا شوية، انما لما يستعجوا يمكن شراسة. فديه راح كاتب جواب قال لهم ان محمد عازم على غزوكم وعلى، فالنبي أخبره الله فقال لعلي ولمن معه اذهب إلى مكان اسمه روضة خاخ في الطريق بين مكة والإيه والمدينة، فستجد زعينة. الزعينة هي المسافرة معها كتاب

إلى أهل مكة أخبأته في عقيصتها كده خريطة. فلما ذهب فراح جاد الإمام علي العقيصة بتاعته فوقع الكتاب فوجده من حاطب ابن أبي بلتاع إلى صناديد قريش. فراح وداه للنبي فأحضر النبي حاطبا. قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال له يا رسول الله أنا لصق بقريش ولي فيها أهل ولي فيها مال ولا ليش عزوة معنى كده، فأنا أردت أن أتخذ يد عند قريش يعرفونها لي فيحافظوا على أهلي وعلى مالي، وعلمت أن ذلك لا يضرك شيئا وأن الله ناصرك ناصرك، فشيء حينفعني ولا يضرك. قال صدقت صدقت. عمر بده إيه؟ ناخد السيف قال له دعه يا عمر. شوف بقى الدقة، من يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، اطلع عليهم يعني وصلهم كده وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم دخلوا المعركة بدون عدة وبدون استعداد وبدون كذا وبدون كذا، ومعنى ذلك هانت إيه نفوسهم عليهم، فكأن الله جزاهم قال انتوا عملتوا اللي عليكم، بعد كده ما عملتوا اي حاجة اغفر لكم، فسيبوا فسيبوا. يبقى اذا السابقون من المهاجرين هم اهل بدر واهل الحديبية لبيعة الرضوان، الحديبية اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وبعدين عمل المعاهدة بينه وبين ايه من الانصار. قال لك الانصار دول مش بس هم اللي راح لهم النبي بعد ما راح، لا اللي جم للنبي في مكة وادوله العزوة وادوله الامان عشان يروح وادوله العهد وادوله كذا، اللي هم ايه كانوا سبعة في العقبة الاولى وسبعين في العقبة الثانية، دول الايه السابقون. يبقى السابقون من المهاجرين اهل ايه بدر واهل بيعة الرضوان في الحديبية، والسابقون من الانصار اللي هم ايه اللي هم بيعة العقبة الاولى. ليه؟ لان ما دام السابقين من المهاجرين يبقى المهاجرين كمية كبيرة منهم السابقين، والانصار منهم كمية كبيرة منهم السابقين من المهاجرين والانصار. بس دول قال والذين اتبعوهم باحسان، اللي هيجي بعدهم. سيدنا عمر له وقفة في دي. كان سيدنا عمر يقرأ الآية هكذا، والسابقون الأولون من المهاجرين هي ايه من المهاجرين والأنصار. يبقى السبق لمين؟ المهاجرين والأنصار. هو كان يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني عطف على مين؟ على السابقون. خلاص. الذين اتبعوهم بإحسان، يبقى الذين اتبعوهم صفة لمين؟ للأنصار. يبقى كان عندنا كم قسم؟ سابقون من المهاجرين وانتهينا خلاص، والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. ما هي الذين اتبعوهم وصف لمين؟ للأنصار. فزيد بن ثابت قال له قرأناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب. قال فماذا؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين بالواو. فقال له ابعث إلى أبي بن كعب اللي هو بقى بتاع القرآن ده، زيد بن ثابت قال له هات لي أبي. أبي ده بقى اللي هو حجة في الايه، قال له هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تبيع القرض في البقيع، يعني انا كنت ملازم للنبي وانت كنت رايح تبيع النبي. فضحك عمر وقال لو شئت لقلت شهدت انت وغبنا نحن. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. سيدنا بقى ابي بصير بالقران، أم قال له ولذلك شاهد من غير هذه الآية اللي وقع فيها الايه الخلاف. اقرأ في سورة الجمعة قال ايه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم.

وآخرين منهم، يبقى معطوفة ولا مش معطوفة؟ يبقى معطوفة، أدي واحدة، وأدي والآخرين منهم لما يلحقوا إيه بيمحس. وفي سورة الحشر والذين جاء بعد ما تكلم عن المهاجرين تكلم عن الأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، يبقى إذن ولا معطوفة ولا مش إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إيه اللي جاب دي والسابقون الأولون منهم؟ ده بده يطمن أمة محمد، مش قبلنا بس الـ الـ الـ الـ الـ الجهة السيئة المنافقين من العرب والمنافقين من الأعراب وبتاع، قال لك لا ده فيه ناس أوصلوا لكم الإيه؟ أوصلوا لكم جمال هذا الإيمان اللي هم كذا وكذا وكذا وكذا، عشان يدل على أن المسألة مش كلها إيه؟ مش كلها كلام مظلم وكلام شر ومنافقين وغيرهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، قال لهم وطنوا أنفسكم على أن ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين. ليه توطين ده؟ قال لك إعطاء مناعة اليقظة حتى لا يندس واحد من المنافقين على مين؟ على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين. يقول لهم يعني خدوا بالكم إن أنتوا في مجتمع محاط بمين؟ محاط بالمنافقين. والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأمم وسيلة من وسائل محاربة الإيه؟ حتى احنا بنعمل كده لما بنشوف وباء ولا بنعمل إيه؟ بنقول لك خد مصر ضد كذا، خد طعم ضد كذا، يعني بنجيب له الداء نقول له خده عشان إيه؟ نربي فيه المناعة بحيث لا يمكن أن يهاجم عن غفلة. فبيقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، واسمعهم مش بس منافقين، مرضوا على النفاق. إيه يعني مرضوا؟ مرض يمرض تدرب وتمرن وبقت عنده حرفة وبقى يجيد النفاق إجادة إيه تم، يبقى مش حذر من النفاق، ده حذر من النفاق اللي هو إيه اللي هو على أصله نفاق المعلمين. ودي كله بيعمل ايه؟ بيعمل مناعة في الأمة الايه؟ الإسلامية، حتى يكون المؤمن على بصيرة من مواجهة أي شيء. فإذا ما جاء كده وشاف أي شيء يتصرف دين يقول له ما هم فيه منافقين، ما هم فيه منافقين، اليقظة تدفع عنك الضرب ولا تمنعش عنك الخير ما دام أنت متيقظ. افرض إن واحد قال لك ده الطريق ده طريق مخوف ما تمشيش فيه لوحدك بالليل ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي، وبعدين واحد قال له ابدا يا اخي ده طريق امن وكويس ومشينا فيه ولا جرى اي حاجة، فلو انه احتاط واخذ معه سلاحه او رفيقة ايه اللي يجرى؟ ولا حال. يبقى ايه؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فهب انه لم يحدث شيء ما الذي خسره؟ ما خسرش حاجة ابدا. ولذلك دي قضية منطقية فلسفية بيرد بها الناس على الذين يشككون في دين الله، الأطباء والمنجمين والجماعة اللي عاملين فلسفة وبتاع، لما قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، الكلام بتاع البعث والحشر ده كلام ايه؟ كلام كذب. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت يعني اللي بده يرد عليهم، قلت إليكما يعني خففوا، إن صح قولكما فلست بخاسرة أو صح قولي فالخسار عليكما. إن كان كلامك صح إن مفيش بعث أنا مش هخسر حاجة، أنا بعمل أعمال طيبة وكويسة، كان فيه بعث يبقى على العين والرأس، مفيش بعث يبقى أنا خسرت إيه. لكن افرضوا إن أنتم عملتوا الشر دي وفيه بعث يبقى انتوا اللي خسرانين. يعني معناها القضية الفلسفية المنطقية انني ان لم اكسب لا اخسر، وانتم ان لم تخسروا لا تكسبون. وممن حولكم من الاعراب، وكلمة ممن حولكم دي تفيد

0: يعني انتم محاصرين مش جيرانكم، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. وما دام مرضوا على النفاق يبقى نفاقهم هيبقى بايه؟ بحيلة وبفن. فخذوا بالكم من فنهم في النفاق علشان تتيقظوا لهم وتردوا هذا عنهم. مرضوا على الايه؟ النفاق. لا تعلمهم، نحن الحق يتكلم، نحن نعلمهم. وإلى لقاء آخر إن شاء
1: الله. استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
11: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
10: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
11: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة

0: عسكرية.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. نبقى وإياكم الآن إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

بهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

نظرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.